Musik, my number one.

0: فضل الشاكر أحلى رسمة 47 دقيقة. نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل الموعد اليومي مع فاطمة في دقيقة حتى تفيت.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الأخبار الإيجابية، إن شاء الله تكونوا لباس. الحظ مواتيكم والسعادة من نصيبكم. طاقة الصيف موجودة بقوة ومعها برشا أبراج. تحس برغبة في التغيير، الخروج، السفر، تعرف الشمس والجو راهو دافي يعطيو إحساس ببداية جديدة. وصيف 2026 باش يفتح زيدا برشا فرص الزينة. أول أخبارنا باش تكون للحمل. الصيف يزيدك نشاط حماس إذا ناوي على البحر، رحلة وإلا خارجة مع الأصحاب. الثورة، أجواء الصيف تخليك تميل الراحة والدليل، وقت باهي راهو للعائلة واللمة والسهرات. فما زيدة احتمال الاخبار يفرحك قبل هوني نحكيه مع البدايات الجديدة. إلي جوزة، نهاية شهر جويلية يفتح لك باب للتعارف. إذا خرجت أكثر تنجم تعمل صداقات جديدة وإلا تلقى شخص يشاركك نفس الاهتمامات. السرطان، راهو الجو هادي يزيدك راحة نفسية. في الحب راهي المشاعر تكون أقوى من العادة. إلى أسد، نهاير يخليك ترتاح شوية وتبعد زيدة على الضغط. وانت عذراء، رومانسية في أعلى مستوياتها، تعيش لحظات ممتازة على كافة الأصعدة. الميزان، نحكي وهوني مع آخر عشر أيام من جويلية، معاك الحب باش يكون فيه برشة تشويق. والعقرب، السفر زيدة والتنقل خلينا نقوله هما عنوان المرحلة هادي، حتى الخرجة القصيرة راهي باش تبدل مودك بالكامل. القوس، حاول تلقى توازن بين الخدمة والراحة على خاطر البدن من حقه زيدة الراحة. كيف كيف زيدة عنا الجدي بداك يزيد مع أجواء الصيفية، تنجم تبدأ حاجة جديدة وإلا تلقى ناس يشجعوك على فكرة عندك. هي الفكرة ذي باش تكون برشة في مخك. حتى الدلو الصيفي خليك أكثر رومانسية وإلهام، راي فما فرصة باش تقوي علاقتك وإلا تبدأ قصة جديدة. كيف كيف زيدة عن برج الحوت اللي باش نكملوا معاه، يا نادية راهي فترة باش تكون واعدة بالأخبار الإيجابية.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

وديني دواليبا 7:58 دقيقة. نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين، كل تاو تحقتوا بينا. نذكركم نحن موعدنا بدي معكم من 6 ومازلنا حتى لنص نهار. بعد شوية عندكم موعد مع نسمة بحري ميتيو دي بلاج، ناخذوا فكرة على البحورات وين نجموا نعوم والأنشطة البحرية وين باش تكون ممكنة للناس اللي مبرمجين تبحيرة اليوم ولا مازلوا يسمعوا فينا خارجين شوية آخر. تنعطيكم فكرة بعد لحظات. ما تنساوش زيد عنا موعد مع لو ريكاب دو لا سمان، أهم الأخبار اللي فلتوهم اللي تعدت جمعة كاملة تلقاو بعد شوية الموعد يكون مع لو ريكاب، وابارتيغ من 9 متاع الصباح الموعد يكون مع صندوق عجب. ما تنسيوش تخلي منا اصواتكم حكايتكم على 71 113 013. مرحبا بالناس الكل. الموعد يكون مع 8 متاع الصباح مع الاخبار غفران العكرمي وسبور اكسبريس. الموعد يكون مع احمد عديلة.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: راديو موزايك كفام تونس، الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة حتى لا تضيع مياه الأمطار، وذلك خلال زيارة إلى منطقة قنطرة بن زرت بمعتمدية قلعة لندلس، حيث اطلع على مدى تقدم أشغال مشروع حماية من الفيضانات بوادي مجردة الذي تشرف على إنجازه الإدارة العامة للهندسة العسكرية.
3: تبعت الأشغال
4: الأشغال لباس،
3: والحمد لله في وقت قياسي جهر،
4: الحمد لله
3: سيد الرئيس، وإن شاء الله القادم أفضل بالنسبة للمياه حتى لا تضيع في البحر.
4: هذه القنطرة سيد الرئيس اللي وقتها قنطرة ذيكا، لكن كنا قنطرة أخرى بينها فيها الكوندويت تاع الماء، وزارة التجارة لازم قنطرة أخرى، وحطينا الكوندويت على شيء والماء يمشي
3: عادي
4: على العادي على القنطرة الجديدة.
2: وعين رئيس الجمهورية تقدم الأشغال بجسر العبور على وادي مجردة بالطريق الوطنية رقم 8، حيث أكد ضرورة حسن استغلال المياه، مشيرا إلى وجوب وضع سياسة مائية شاملة وعلى مدى طويل، خاصة أن الأمطار قياسية في عديد المناطق.
3: إن شاء الله يتم وضع جملة من الحواجز باش ما يضيعش الماء، يصب ويضايع.
4: هو المفتوح توا هو حل أول حاجة من الفيضانات، شيء اللي صار قبل، وثاني حاجة السور ريزيرف اللي موجود تاعنا يمكن استغلاله
3: لأن للأسف الماء ربي أنعم علينا، لكن للأسف الماء ضايع، ولا بد من سياسة مائية كاملة على مدى
4: ضروري.
3: اليوم في عديد المناطق أمر غير مقبول بالمرة بالنظر إلى الأمطار القياسية.
2: عدة مناطق من البلاد تشهد حرائق أتت على مساحات من الأراضي، بكل من قفصة والكاف الغربية وجندوبة وسليانة وزغوان. وعضو المكتب التنفيذي المكلف بملف الزراعات الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري يؤكد في تصريح لموزايك أن الأضرار التي لحقت بمزارع الحبوب تبقى أقل بكثير مقارنة بما تم تسجيله خلال الموسم الماضي.
5: بالنسبة لمزارع الحبوب هي أقل بكثير من السنة الفارطة، يبقى السنة تعرفوا درجات الحرارة مرتفعة جدا، تم عديد الجبال هي اللي تحرقت، وهذا خيب ياسر فيما يخص الحرائق في الغابات. تعرف الغابات ما تنجم ترجع روح إلا بعد 15-20 سنة، وهذه هي الثروة الوطنية اللي دائما وأبدا نحافظ عليها. يبقى السنة بالنسبة للحبوب أقل من يسب من السنة الفارطة، الموسم أشرف على نهايته في اللمسات الأخيرة، حوالي 95-98% من الحصاد أو حاليا لمح على مستوى ديوان الحبوب، لمدنا 10,340,000 قنطار، كذلك لمدنا حوالي قريب 600,000 قنطار بذور ممتازة، هذه مش حضرها العام الجاي. يبقى الموسم حاليا تو بحكم أنه أغلب الجهات كملت بنسبة 100%، الوسط والساحل ولايات الشمال مكسرها كم، تقاو شوية بعض فلاحك في الجبال وفي المناطق الوعرة مازالوا شوية ذاك ما يمثلوش حاجة كبيرة ياسر، ولكن إن شاء الله ربي ينزل البركة وإن شاء الله يكمل الموسم على أحسن حال.
2: اليوم الأحد 19 من جويلية هو موعد إجراء الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس لسد الشغور الحاصل في مجلس نواب الشعب إثر وفاة النائب صالح مباركي. وكان الدور الأول قد أسفر عن تصدر محمد صالح سالمي ب 663 صوتا، يليه شاكر بثوري ب 657 صوتا، علما أن عملية الاقتراع ستجرى في 17 مركزا انتخابيا. عالميا، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 5119 قتيلا، وذلك وفق إحصائية رسمية صدرت اليوم الأحد. انفجارات قوية تهز أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أبلغ عن مقتل شخص على الأقل بعد يوم من الهجوم الدامي بالطائرات المسيرة الذي شنته أوكرانيا على مستودعات تابعة لشركة روسية كبرى للتجارة الإلكترونية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع أحمد عديلة في سبر إكسبريس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
6: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
7: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اريدو، طور عالمك.
9: سبور اكسبريس.
10: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل في اولى نشراتنا الرياضيه. بدايه بالنادي الافريقي اللي يستعد للاعلان في الساعات القادمه عن انهاء كل الاجراءات الخاصه بانتقال هيكل الشيخاوي للفريق بعقد مدته زوز مواسم. هيكل الشيخاوي ذكروا كونه فسخ عقده مع نادي النصر الكويتي، وبالتالي باش يجي ليبر حر من كل ارتباط الى النادي الافريقي. فترجى هذه التونسي محمد الموحلي والياس بوزيان جلسة منتظرة مع الملعبية الزوزة، ذوما بيشوفوا شين وضعية متاحهم، العقود متاحهم تنتهي في جوان 2027، هل أنه بشي تم فسخ العقد أو مش تم إعارتهم لفريق، خاصة كون الياس بوزيان عنده عرض من واحد من الفرق الأوروبية للانتداب في شكل إعارة، وفريق مسويات. لكن إلى حد الآن ثم حتى حاجة رسمية، لكن العرض ثم حديث عليه رسميا مازال ما جاش للترجي الجديد التونسي. المهم كونه في قادم الأيام باش يتم الجلوس مع الملاعبية ذو المزوز لفك العقد، الفك الارتباط بالتراضي أو لإعارتهم أو باش يخليهم يواصلوا مع الفريق. قبل كما كنا حكينا في وسط الأسبوع، بوبكر ديارة وصل إلى تونس للانضمام للترجي التونسي، زاد كيف باش يقوم بالإجراءات الخاصة بانضمامه للترجي التونسي في انتظار زاد وصول اللاعب عادل بالطيب. ثم محمد ريان الحمروني زاد باش يغادر في شكل إعارة إلى مستقبل المرسى لاتفاق حاصل، لكن الترجي التونسي طلب من مستقبل المرسى الحصول على خدمات لاعب يلعب في فريق أقل من 17 سنة هو آدم اليعقوبي، ومستقبل المرسى رد كونه زاد هو بيدو يحب ياخو قصيم عشا، دونك الصفقة ذي مازالت ما تمتش. لكن مبدئيا ريان الحمروني باش يمشي مستقبل المرسى، مستقبل المرسى يحب زاد قصيم عشا، والترجي التونسي طلب الحصول على خدمات اللاعب الشاب آدم اليعقوبي. في النجم الرياضي الساحلي اللاعب وسام عبيد طلب فسخ العقد والحصول على مستحقاته القديمة. نذكروا كانوا اللاعب كان وصل في نهاية في الشطر الموسم الماضي في ميركاتو الشتوي، وقتها ثم حتى شكون واحد من أحباء النجم الرياضي الساحلي دفع لكلوز ليبراتوار باش يجي من الفريق الإماراتي اللي كان يلعب فيه. صحح عقد كما يحب هو، 200,000 دينار عامناه تقريبا في حدود 200 مليون حسب معلومات مراسلنا في سوسة نجيب المرجيسي، والعام الثاني 500,000 دينار. لكن تفاجأت هيئة النجم الرياضي الساحلي بطلب وسام عبيد بفسخ العقد. منتخب الوطني للسيدات بدا تورنوا يناف كما يلزم، ربح المنتخب الليبي البارح 11-0. البارح بون اللي فات الماتش نجم يعاود يشوف الاهداف، 10 اهداف في مباراه فرنسا ولونجلتير، مبابي اصبح الهدف التاريخي لكاس العالم 22 هدف، الا اذا كان ميسي عنده راي اخر، لانه ميسي وراه بالضبط عنده 21 هدف وميسي يلعب الليله. اوليزي هو اول لاعب يعمل 7 اسيست في كاس عالم، واحدة وستة أربعة ميتون لاني أربعة بليش ديجا للمنتخب الإنجليزي. دايور ثم تريبلي في الماتش هذي لساكا أول لاعب إنجليزي سجل ثلاثية في ماتش واحد في تور إليميناتوار، يعني مباراة إقصائية لمنتخب لونجلتير بعد إرست عام 1966 في الفينال متاع كوب دي مونت 1966. هذه لابتيت فينال، هم يقولوا لابتيت فينال لما فيها 10 هدف، من 10 لغونت فينال كيفاش باش تكون؟ لانه التوقعات استوديو كله لهنا بكري بون في دي مينوت كورنو فهمنا اللي نادي مع اسبانيا سليم مع الارجنتين خاطر يحب ميسي، واشواق لا تحب اسبانيا كيف واشواق شواق زادت تحب اسبانيا، ولات واحده بونوستيك لهنا. دونك انا ما نحب حتى نتفرج على الماتش كيما هو، دونك يسالوا فيا في الاستوديو. دونك المهم خلينا نعطيو معلومه للناس، ماني نتاع لي اليوم في الميت لايف في الستاد اللي ما يحبوش ميسي اللي خسر فيه كوبا امريكا 2016 بضربات الجزاء ضد تشيلي، وكان وقتها أعلن اعتزاله اللعب دولين لك رجع بعد شهر ونص. اليوم على دغنيغ دونس لوجيكمو مش يكون موجود في كوب دي موند أخرى، هذا أمر مفروغ منه، زادة ينجم يلعب حتى كوبا أمريكا جاي. دونك لأنه ميسي باش يكسر الرقم تاع مارادونا وياخو اون دوزيام كوب دي موند، اون دوزيام ايطوال بالنسبه ليه هو، خاطر مارادونا ومن درك مارادونا هز كان كوب دي موند 86، عام 90 خسر الفينال ضد المانيا، ام انه اسبانيا باش تفوز باللقب الثاني ليها وهكا تخلط على الاوروغواي وفرنسا عندهم القاب. اما رتبه الارجنتين كان تربح اليوم تدخل في الكلوب دي 4 على خاطر ألمانيا عندها 4 وإيطاليا عندها 4. بون معاش الأرجنتين تسحق ولا لا، أن توكا أنفانتينو باش نتصور باش يكون فرحان كان تربح الأرجنتين يوم اليوم الثمانية متاع الليل في الميت لايف الفينال لا غروند فينال إسبانيا ضد الأرجنتين. من هوني الثمانية متاع الليل عنا برشا مواعيد نجم تتابعوهم في موزايكا فام إي كومبخي المواعيد اللي باش يتواصل توا صباح الخير ويكاند مع نادية وكامل الفريق.
6: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
7: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
8: اوريدو طور عالمك.
11: صباح الخير ويكاند.

0: غني بعلي إليانا وبلتي وصلنا للثمانية وثلاثين دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل, نهاركم مبروك. بعد شوية الموعد يكون مع الميتيو دي بلاج, وين نجم نعوم اليوم؟ لهما البحورات اللي تنجم تكون تبحيرة ممكنة والأنشطة البحرية ممكنة, هذا الكل نحكيو فيه بعد لحظات في الميتيو دي بلاج. شوية خزيدة عنا موعد مع صندوق عجب, مرحبا بأصواتكم على 71-113-013, يكون في ساعتنا الجاية أول موعدنا في صندوق عجب بالنسبة لليوم. وما تنسيوش زيدا بختيغ من ساعتنا الجاية يبدأوا فقرات اللي تعودتوا بيهم, شكون عندكم موعد مع ولاد البلاد, وين باش نمشي ونكتشفوا الديستيناسيون بتاعنا لليوم. برشا انتوكا مفاجئة تستنى فيكم, برشا حكاية تستنى فيكم حتى نص نهار في صباح الخير ويكاند.
1: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, جاسبورا توانسه وين ما كانوا, مع امينه بندوا, ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل, مع نوفل ناهد وصلاح, افتر وورك مع كوين ما كنت, حسن الهمالي, امين قارا, ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه, اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح, اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيدل فورتي وميرا, وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي, وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات, اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس. صباح الخير ويكاند.

0: 48 دقيقة. نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم وين تسمعوا فينا. صباح الخير ويكاند. بديت معكم من 6 نزل معكم حتى النص النهار. شكرا لكم على استماعكم لينا, شكرا لكم على تعليقاتكم, شكرا لكم زيد على مساجاتكم, على أصواتكم اللي تسمعهم بعد شوية دايوغ في صندوق عجب على 71 113 013. وين التبحيرة اليوم؟ توتفيت ميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج
0: مرة أخرى التحق بنا سرحان الرحالي, يعطينا فكرة على وين الأنشطة البحرية باش تكون ممكنة بالنسبة لليوم. هل أنه السباحة ممكنة في مختلف الشواطئ التونسية؟ سرحان مرحبا. شكرا لك, مرحبا بك أنت زادة مرة أخرى. ناخذ فكرة على بالنسبة لبحورات اليوم, نبدأ بشمال تونس ونوصل حتى للسواحل متاعنا الشرقية.
2: قبل ما نحكي على البحورات والشواطئ, ديما نذكر اللي رأي الحرارة مرتفعة ومهم جدا للارتقاء من حرارة الشمس. ممكن جدا البعض يلاحظ اللي كون البحر هو الملاذ الوحيد, ولكن رأوا مش حل يعني به برشة, خاصة عندما نتعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة. هذا يشكل خطورة على جسمنا وحتى على جلدنا بتاعنا يعني اللي تتأثر أكيد في مثل هذه الأوقات. في بحورات الشمال يعني الحمد لله عندنا شريط ساحلي طويل وجميل جدا, ممكن نتمتع بالسباحة وارتياد الشواطئ ببحورات الشمال من تبرقة مرورا بنبذة سجنين وصولا إلى شواطئ بنزرت حتى غاية غار الملح أو شواطئ الهوارية. سباحة ممكن رياح تعم من القطاع الشرقي أو أحيانا تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. درجة حرارة مياه سطح البحر في حدود

0: الحقيقة بحر مزيان رابح باهي، ولكن نبعد ديما على عنصر المفاجأة، نحتاطوا بالباهي ما نجازفوش، هذا هو الأهم. سباحة ممكنة وملائمة لتعاطي مختلف الأنشطة البحرية، إن شاء الله سلامة للناس الكل، نرتقي حرارة الشمس، وممكن علاش ليه نذهب إلى البحر بداية من الساعة الرابعة والخامسة مساء.
1: أي حلو برشا.
0: وهذه هي الأوقات المناسبة في تقديري ولكم سديد المدار.
1: شكرا لك سرحان الرحالي، مهم جدا اللي تقول فيه ومهم جدا زاد اللي قاعدين نقدموا برشا نصايح للمستمعين نتاعنا. ما في بيسرة، وحتى الأربعة نتاع العشية تبحيرة خارقة للعادة، تعمل جو، ما تروحش متقلق، لحمك ما يتقلقش، إن شاء الله تكون في أفضل الظروف التبحيرة نتاعكم. روح حتى الأربعة نتاع العشية ممكن السباحة، ماهوش معناها نهار راح علينا، ليلة تنجم نظرا حتى الأشعة فوق البنفسجية والليزاندي سوفي تتغا. دونك من المهم أن نحتاطوا. بعد شوية زيدا نعطيكم فكرة في لوريكاب دو لاسمان، نذكركم بتوصيات وزارة الصحة في استعمال الكريم سولير، في استعمال الكريمات متاع الشمس، الوقاية من الشمس، هذا الكل تنحكيو فيه بعد لحظات. وما تنسيوش زيدا تبعثونا على الواتساب متاع موزايك فام، كانكم في اثنين البحر على 23513، فبعثونا تصوير، بعثونا فيديو، بارتاجيو معنا الديستيناسيون متاعكم وين ماشيين، وان شاء الله يا ربي تبحيرة خارقة العادة وطريقة سلامة للجميع.
2: ميتيو دي بلاج، صباح الخير، ويكاند.

0: إريك إغليسياس بايلاموس 48 دقيقة وقاية لو ريكاب دو لا سمان.
1: ريكاب دو لا سمان ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: نرجع لأهم الأخبار، أهم المعلومات زيدة اللي ديما مهم من نذكركم بيهم. وزارة الصحة بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر كانت نشرت بعض المعطيات ودليل توعوي لسلط الضوء على أهمية استعمال وقاية الشمس. نذكروا ديما ونعاودوا، وقد ما ذكروا شوية راهو في الموضوع ذي، وذكروا ريحنا زيدة بالموضوع ذي، نحكيوا على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والحد من مخاطر لطف عليكم حروق الشمس وإلا الشيخوخة المبكرة للجلد. الوزارة وضحت أنه واقية الشمس هي مستحضرات تستخدم لحماية البشرة عن طريق امتصاص وإلا عكس الأشعة فوق البنفسجية. فما زوز أنواع يجب نركز فيهم، هي المرشحات الكيميائية اللي تمتص الأشعة، فما زيد المرشحات المعدنية اللي هي تعكسها، تعكس الأشعة وتشتتها وتخليها ما تضركمش البشرة امتعكم. دونك اختيار الواقي المناسب حسب وزارة الصحة يعتمد بطبيعة الحال على نوع البشرة، على درجة الحساسية متاحة، مع التأكيد أنه ديما نعتمدوا العامل متاع الحماية اللي هو SPF ما يزموش يقل عن 30، خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، ويوفر حماية مرتفعة من الأشعة فوق البنفسجية اللي تسبب الحروق. إن شاء الله باللطف على الناس الكل. شدد زيدة وزارة الصحة على ضرورة استعمال الواقي بطريقة صحيحة. كيفاش؟ دونك من خلال أن نحطوا كمية كافية على البشرة قبل التعرض للشمس، ونعاودوا الابليكاسيون كل ساعتين وإلا بعد ما نعوموا أو بعد ما جينا إحساس متاع تعرق، مع التحقق ديما من تاريخ الصلاحية ونتبعوا التعليمات نتاع الاستخدام. وزارة الصحة تقول انه واقي الشمس رغم اهميته الى انه راهو ما يوفرش حماية كاملة. اش معناها؟ معناها مش نقعدوا في الشمس في اوقات الذروة ونقولوا هانا عاملين اكران، لانه ديما تقعد الدعوة الى تجنب التعرض المباشر لاشعة الشمس خلال ساعات الذروة اللي تكون من 11 ل 4 متاع العشية، والحرص على ارتداء الملابس الواقية، نظارات الشمسية، القبعات وغيره. وفي حال ظهور اي اثار جانبية بعد استعمال واقي الشمس يلزم التوقف عن استخدامه والاحتفاظ بالمنتج واستشارة الطبيب وإلا الصيدلي عند الحاجة. نكملوا نحكيوا على الإجراءات لضمان التكفل بالمرضى الخاضعين للعلاج بالأكسجين المنزلي. جلسة عمل في قبلي تم تخصيصها لبحث الإجراءات الكفيلة بضمان التكفل بالمرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والخاضعين للعلاج بالأكسجين المنزلي بواسطة مكثفات الأكسجين الكهربائية، خاصة مع انقطاع متكرر للتيار الكهربائي وما قد ينجر عنه من تأثير على استمرارية العلاج. تناولت الجلسة هذه استعراض التدابير العملية الواجب اعتمادها لضمان استمرارية العلاج بالأكسجين المنزلي وتعزيز جاهزية مختلف المؤسسات والهيكل الصحية باش تدخل بسرعة عند الحاجة. هذا يكفل سلامة المرضى ويضمن مواصلة تقديم الرعاية الصحية لهم. كما زاد تم التأكيد على أهمية أحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين واعتماد خطط استباقية وآلية تدخل للتعامل مع حالات انقطاع التيار الكهربائي، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية الجهوية على الاستجابة السريعة وضمان استمرارية العلاج في أفضل الظروف. نحكي زيادة على في نفس الإطار عديد من المصالح المحلية والجهوية زيادة بسيدي بوزيد في بلاغات صادرة عنها أكدت عن اتخاذ وذكرت باتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين زيادة سلامة المرضى تيلة فترة اضطرابات التيار الكهربائي. كل من معتمدية المكنيسي، بنعون، رقاب، منزل بوزيان أعنوا أن المستشفيات المحلية متاحهم راهي مستعدة لاستقبال وإيواء كافة المرضى اللي يستعملوا الأجهزة متاع مكثف الأكسجين بالمنازل متاحهم عند انقطاع الكهرباء، وهذا اللي ضمان استمرارية رعايتهم. المستشفى الجامعي في سيدي بوزيد والإدارات الصحية المحلية دعات الأهالي في سيدي بوزيد أنهم يتواصلوا معها ولا مع الحماية المدنية لتأمين زيادة نقل المرضى في صورة تعذر وجود وسيلة نقل خاصة. ووجهت المعتمدين زيادة دعوات عامة للمواطنين أنهم يأخذوا الاحتياطات اللازمة لحماية تجهيزاتهم الإلكترونية الحساسة عبر تجنب إعادة تشغيلها جس بعد ما يرجع التيار الكهربائي، ونستناو بعض الدقائق باش يستقر الجهد الكهربائي تماما.
1: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفورتي على موزيك فام.
0: بعد شوية في ساعتنا الجاية الموعد يكون مع صندوق عجب مع أصواتكم على 71-116-013. نستنيه كالعادة حكيتكم وأراءكم وكل ما تحبوا تقسموها معنا في صندوق عجب. عنا موعد جديد مع أولاد البلاد كالعادة, ديستيناسيون جديدة, حكايات جديدة. اليوم باش نهزكم للساحل, تو نكتشفوا وين في الساحل. خليكم الاستماع لنا وتابعوا زيدا حتى الفيديو اللي تلقاوها على الباج موزايك اف ام والتصاور اللي باش تلقاهم والمداخلة متاع ضيفنا ولد البلاد اللي باش يكون حاضر معنا. عنا زيدا موعد في ساعتنا الجاية مع نوتري بلوس بيان سور. عنا الموعد يكون في ساعتنا الثالثة من صباح الخير ويكاند, نحكيو على كل مهم الاستهلاك متاعكم وصحتكم. التسعة موعد الأخبار مع غفران العكمي وندخلوا هكيكا في ساعتنا الثالثة من صباح الخير ويكاند. مرحبا بالناس الكل, طريق السلامة للجميع, نهاركم مبروك.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
1: شوك الصف وشو السيركولاسيون. واحد مخلط عمل الغطسة كان مصايي ولا يعوم في الشايح.
2: ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواعها الكل ولا بونيمور موجودة وما خليكش تستنى في البياج. او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخد ثنية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سورتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذيك، علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية.
0: تبع الموجة
2: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
0: على موزايك فام.
3: السيف هذا تشيني سيتي تعيشك جو الكرنفال كيما عمرك مريت وقبل. دي سبيكتاكل، موزيكا، انيماسيون، دي سوربريز للصغار والكبار، وجو حفلي في كل كوان. وزيد عندك فرصة باش تربح فواياج للبرازيل وتحضر الكرنفال ريو دي جانيرو وتعيش أكبر حلمة بريتم السامبا. لما جو وبرشا ربح الكلهم يستنيو فيكم في تشيني سيتي. عيش جو الكرنفال في تشيني سيتي.
4: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يؤكد أن الوحدة المختصة للحرس الوطني نفذت منذ 2011 أكثر من 400 عملية أمنية أسفرت عن القضاء على أكثر من 100 عنصر إرهابي وإحالة نحو 400 آخرين إلى القضاء. وشبابلي يوضح في تصريح لموزايك أن هذه الحصيلة لا تشمل عمليات بنغردين نظرا لخصوصيتها.
6: الوحدة المختصة الحرس الوطني أكثر من 400 عملية اللي قامت بها منذ سنة 2011 إلى حد الآن، تم القضاء على أكثر من 100 إرهابي وقرابة 400 إرهابي تم تقديمه للقضاء، هذا بدون احتساب ملحمة بنغردين اللي هي ملحمة وطنية. شعار الوحدة المختصة الألم مؤقت والمجد دائم، وهذه العقيدة الأمنية اللي موجودة لدى مختصي الوحدة المختصة في مختلف المجالات متاحة اللي دائما تبهر بالنتائج متاحة، وهي حصن منيعة ستبقى دائما لتونس. الانتدابات سواء في وزارة الداخلية تخضع لضوابط، تخضع للعديد من المقاييس اللي كل تونسي ينجم يقدم ويشارك في مختلف المراحل الرتب اللي تم الإعلان عليها في صفحة وزارة الداخلية.
5: مرصد الاندماج المالي يبرم مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تعزيز الاندماج المالي في تونس عبر تنفيذ برامج ومبادرات توسع النفاذ إلى الخدمات المالية الرسمية والرقمية. ويأتي الاتفاق في إطار مشروع ممول بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما سيمكن من إنجاز المسح الوطني الثاني حول الاندماج المالي بما يوفر معطيات ميدانية تساعد على توجيه السياسات العمومية في هذا المجال. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة 10 سنوات في حق فتاة أدينت بتنفيذ عمليات سلب أو ما يعرف بالبركاج استهدفت مرتدي الحدائق العمومية بالضاحية الشمالية للعاصمة. وكشفت التحقيقات أنها كانت تستهدف خاصة النساء والأطفال، حيث تتعمد سلبهم أموالهم وهواتفهم باستعمال العنف والتهديد بأسلحة بيضاء. عالميا، وصول الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن في مستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي دونالد ترامب. يشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس لبناني للولايات المتحدة منذ عام 2009، حيث استقبل أنذاك الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما نظيره اللبناني ميشيل سليمان. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمية. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
4: الأولى في تونس.
0: صباح الخير ويكاند.

0: رغم علامة صعب بتغيب وصلنا ل 29 دقيقة. مرحبا بالناس الكل ومرحبا شختوب أصواتكم في أول موعدنا مع صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: ما فهمتش انا ظاهره جديده ذي يحرقوا في الضوء الفجر يحرقوا في الضوء ماشي معقوله راهو عندكم عائلات راه ودي ما تراوهاش فارغه الدنيا فجر وتقول هنا وين وصلنا ليه فارغه ولا مش فارغه لازمنا نطبقوا القانون ونقفوا في الضوء الاحمر
3: شوف عليك مشيت نعم في فيدونج كان يتكلف لي 130 ولا لي 180 جيت نسل نلقى الزيت زايدين فيه 5000 و4000 الفلتر 2000 اترشن هو اترشن هو شقالي وش قلت لك زيادة يا ولدي راي شاري زادوا فيها 5% راهي 50 و60 و80 واقوى واحد زادوا 120
4: نصبروا الناس كل ما بعضنا احنا بيدنا قص علينا راهو الا غالب هذيك هي بلادنا راهي باهيه بلادنا راهي حلوه بلادنا راهي عسل اما الا غالب الا غالب رانا نحن ناس حبوا الكونفور هذا هو
5: شفنا العجب في بحر حمام الغزاز والزهرة في قليبي الحملة الأولانية متاعني نحاو بها الباراسود ارتحنا وتمتعنا بالبحر يا أخي ما رعنا اللي رجعونا وأقوى من ذي كان
6: بالله نسمع توا في الميسيون تاع مدام نادية فورتي كيفاش باش تعطي المدن السحريه تاع تونس وشنو برنامج لكل مدينه كي تحب تمشي تصيف وين انت ماشي باش تتخلع في مدينه ساحليه في تونس بارك الله فيك هي كي تروح من البحر كيفاش تدوش يا حبيبي كيفاش انت تتخلع تنزل بالعروقات ولا كيفاش تعمل هذه خلاعه ولا كيفاش ولا ماذا بيك بالله قبل ما نخمو مثلا باش نمشيو للسقيفه الكحله في المهديه ولا القلاله في جربه ولا اي هذوما باهيين باش نمشي ما نمشيله بالكلور بلحمي وياك الفية ولا كيفاش
1: صندوق عجب صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفورتي على موزيك فام

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعة تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك كفام.
1: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
2: عليك برياكتور، موش بواسون انرجيزونت اكاو. برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده.
1: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
2: الدارك باور باش تطلع البرا في البيرفورمانس،
1: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
2: برياكتور توا في تونس ب 2008.
1: برياكتور بوش يور ليميتس.
3: صباح

0: ميتي.
1: شك الصف وشو السيركولاسيون، واحد مخلط عمل الغطسة كان ما سيي ولا يعوم في الشيح.
2: ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما خليكش تستنى في البياج، او كي كان الصف طويل تبدأ في بالكبير وتاخو ثنية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سورتو عاد في الويكاند الجو والخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية.
3: تبع الموجة
2: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
3: على موزايك فام.
4: صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك واي فاي ماش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
5: انا سحرور
6: وانا جي جي،
5: احنا اصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
6: السيف جي والبروغرام كي العاده بحذينا في ماجيك سيتي، نهزوكم كبار وصغار لعالم احلام، كل لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
5: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي،
6: نستناوكم في ماجيك سيتي، تيمي سيتي وازور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
3: صباح الخير ويكند.

0: شيرين نسيت وصلنا ل 39 دقيقة.
1: ولاد البلاد
0: حان وقت ولاد البلاد وحان وقت البروغرامات وحان الوقت زادة متاع المقترحات اللي كل مرة تونسي ولا تونسية يهزونا في جولة ومش أي جولة الحقيقة في أي مدينة سياحية بالنسبة للصيف على خاطر يحكيونا على التاريخ متاع الولايات متاعهم متاع الجهات متاعهم يحكيونا على بلايس اللي بالحق ما يعرفوهم كان ولاد البلاد اللي يبدأوا شربين نقول إن الجهة متاعهم يعرفوا لي بون بلان اللي في البلاد متاعهم يحكيوا على الناس اللي عندها سنين تخدم يحكيوا على البلايس اللي يمكن احنا ما يجيش البالنا كي نمشيو باش نزورو المناطق هذية تبدا في فتره قصيره دونك ما يجيش البالك هالليزادريس هذوما الكل ذيك علاش احنا كل نهار سبت وكل نهار احد مع ولاد البلاد الفقره اللي تخليكم على اطلاع بمختلف البلايس واللي بون بلان وين تنجموا تعوموا وين تنجموا تسهروا شنو البرامج اللي تنجموا تعملوهم كيفاش تنظموا زاده الصيف نتاعكم والعطله نتاعكم ذيك علاش انا فرحانه برشا اللي اليوم الحقيقة الدورة متاعنا باش تكون في سوسة تحية اللي يسمعوا فينا في سوسة الكل واللي باش يهز يعمل بينا دورة هو عمر بلهوين هو زده ناشط ميداني في سوسة يعرف بالحق التاريخ متاع سوسة والقصص متاع سوسة ومشكور جدا على بالحق كبر قلبه وعلى هالنصايح اللي قدمهم لنا هذوما وعلى البختاج الكبير اللي عايشونا في الدقائق هذوما اللي باش تسمعوهم تتسيت فيها وليت البلاد
2: بطبيعة الحال باش تدير سوسة لازم تفهم شنو هو تاريخها. أول تاريخها وأول حاجة فما أسطورة في مدينة سوسة اللي هي مهرجان أوسو اللي هو معناتها أسطورة أوسو وهو آلهة البحر عند أهل سوسة وكل شيء ويجيوها معناتها ناس من كامل الجمهورية من كامل المنطقة في تونس باش يجيو يعديوا 7 أيام في أوسو. الـ7 أيام هذيك يعوموا فيها صباح وعشية ويقولوا في الأسطورة اللي بعد ما يعوموا في 7 أيام يعديوا شتاء كامل ما يمرضوش فيه وهو يهبط ما بين 20 أوسو آلهة البحر في بحر أبو جعفر ما بين 20 جويلية حتى 13 أوت وهيك علاش الناس تجي في الفترة هذيك وتبدأ تعوم وتبدأ معناتها تستمتع بالبلاصة هذيك. بطبيعة الحال السوسة معناتها 3 زوايا على البحر تحمي البحر متاعها اللي هما سيدي عبد الحميد وسيدي أبو جعفر ويحيى بن عمر اللي هم موجودين على البحر مباشرة. ولهنا في مدينة سوسة تجي معناتها تنجم تعوم في الأماكن هذيك اللي هو شاطئ أبو جعفر والمنطقة السياحية الكل ولكن ثم مناطق أخرى كيما بحر أسد فرات وسيدي عبد الحميد اللي حقيقة بحر ممتاز وننصح الناس باش تكتشفه وتعوم فيه. لهنا ما تجي لسوسة إلا ما تجي معناتها تمشي لبلايس معينة لازمك معناتها تجرب فيهم حاجات خصوصية متاع أهل سوسة اللي هما معناتها بالأخص طاسة والبرج. طاسة والبرج هو برج معناتها أنيس وسيترون. لهنا معناتها لازمك تمشي تدوق عند سيد أحمد الشلي ولا عند سيد صادق بزين ولا عند واحد من الأسماء هما اللي بالحق معناتها تنجم تستمتع بالسيترون وتستمتع بالبرج هذاك لأنه معناتها موروث ثقافي مهم برشا. ومن ننسيوش باش تشريو الجيزاتا وكذلك نوع من الحلويات يسمى فريشك لأنه ممتاز جدا وعنده مطعم لذيذ جدا. من ناحية أخرى لازمك تزيد تزور سوسة لازمك تمشي تعمل كعبة ليبانيز عند عم سالم جي وعم سالم جي الحقيقة معناتها ممتاز جدا وعنده ناس في سوسة تعرف وتحب تمشي له وما نجمش تجيل سوسة وما تنجمش فما زادة خصوصية بتاع تراث بتاع المدينة اللي هو القهوة الفيلتر. القهوة الفيلتر عند قهوة تخميس ولا قهوة النابلي ولا قهوة تروكاديرو ولا قهوة تشيلي الحقيقة معناتها قاعدة خصوصية في منطقة سوسة والناس معناتها ميزلت محافظة على التراث هذا. ولهنا متنجمش تزور سوسة لازمك تاكل حاجة. أهم حاجة تنجم تاكلها في سوسة لازمك تمشي تاخذ مثال سندويتش عند عم براوي وأهم من ذلك هو الشباتي المسكر. الشباتي المسكر عند عم جمال اللي هو اللي جاب الفكرة الأولى في تونس الشباتي المسكر في سويس. الحقيقة ننصح العباد به لأنه أحسن شباتي تنجم المسكر تنجم تذوقه في تونس وهذا مشهود عند الناس الكل. لهنا يضيفوك عند عائلة في دار سوسية بطبيعة الحال باش يضيفوك على ماكلة سوسية من أهمها تنجم في الفترة دي فما المخارونة بسكومبري ولا تنجم تاكل كذلك كسكسي بالسردينة. في تبدأ مضيف عند عائلة ميسورة الحال تنجم تاكل كسكسي بالمناني ولا كسكسي بالجغالي. بطبيعة الحال مش نحكي على الحاجة الماكلات متعصيح لأنها معناتها حاجة مهمة برشا. يحبوا معناتها يضيفوك زادة في حومة من المناطق في المدينة العربي والسونتر فيل تنجم تمشي عند عم نفرج في السفرة، وكذلك عند الوردي، ولا تنجم تلقى عند بيشة، ولا عند مطعم دار الحبيب، ولا عند أي مكان آخر في سوسة. أنا ديما هنا نحب نحكي على البلون اللي معناتها الناس ما تعرفهمش، واللي معناتها مهمين ممتازين وفيهم تلقى ماكلة بنينة وممتازة جدا. بتبت حال جي سوسة لازمك تسهر في أماكن، بتبت حال مش نحكي على الثقافة، الموسيقى في الشارع كما في بوجعفر وفي كل بلايس قابل بلدية سوسة وكل بلايس هذيك، لازم تسهر في مهرجان سوسة سنة عنده برمجة سارية ودسمة. بتبس حال عنا ليالي متحف سوسة اللي بالحق معناتها ممتاز وممتاز جدا، وبتبت حال الموسيقى في فضاءات ثقافية، وعنا تقديم الكتب في فضاءات كما مكتبة سيدي يحيى ومكتبة العمومية، وفما نقاشات على تثمين التراث والتراث المادي. لهنا شبه بقول يدير سوسة نجم تستمتع وتعيش برشا لحظات وتمشي تسهر وتتمتع وتخي، وراي سوسة للغني وللزوالي، تنجم تعيش فيها زوالي بالقدية تاكل وتشرب وتتفرهد وتشيخ، وتنجم كغني كذلك تتمتع وتشيخ وتتفرهد. وكما قال يحيى ابن عمر قال: اللهم لا تذنبني بذنب يخرجني من سوسة، لأن بالحق معناتها أي واحد من فئات المجتمع ينجم يعيش فيها.
1: ولاد البلاد صباح الخير ويكاند.

0: غرفة متاع ماكلة كمون كعب وريقارنت. هذو ما يجوز تغلي الماء اطفي الغاز وحطهم وغطيهم باش يرتاحوا شوية. تحب تزيد ريقات رونجي وريقات نعناع اوكي. وحاول بون في السخانة هذه معناتها فما اللي يحب راه يشرب حاجة دافين معناتها كيما يقول لك قهوة ولا تيزان ولا عاجي بردهم، ولا انها الحاجة الدافية تعاون في الهضم. وحنا في الصيف نمشيو ديما للحاجة الباردة برشا، وقت اللي ديما كي يبدا الماء تشاد راهو يعاون باش الهضم نتاع الماكلة يكون اسهل، وحتى الناس اللي عندها كونستيباسيون. دونك نجمو التيزان هذيك الصباح ناخذوها حتى في بلاصة القهوة اذا عندك سوء هضم.
1: يعني اول حاجة ناخذوها اجان باش تبدا
0: إذا عندك، سوء هضم، إذا عندك غازات، إذا عندك كونستيباسيون، ابعد على اللاكتوز. دونك ابعد على الحليب، راهو الحليب يزيد في سوء، يزيد راهو في الامساك ويزيد في كل الغازات والانتفاخات هذيك. ثم اللي يقول كده ما نجمش نحي لي برودوي ليتي اوكي، ولكن ما تبداش بها نهارك. دونك ابدا نهارك مثلا باكتي انفيزيون هذيك، نجم تعمل مثلا كاس في الصباح، كاس في القايله، كاس مش مشكل
1: قسم
0: بنين راهو ماهوش خايب جمله. ما نمشيوش للاعشاب اللي يحكيوا عليهم الناس يقول لك هذيك راهي جاري جوف بالباهي وهذيك لا، ما نمشيو لحتى حاجه اكستريم. اقعدوا في الحاجات سامبل نتاعنا العاديه البسيطه، بس كعب كمون كعب وريقه رند، واذا حبيت وريقات رونجي وريقات نعناع. اذا تحب تزيد تجتهد نجمه السعد هاك ليتوال هذيك، دونك نجم تزيد كعبه زاده مش اكثر، فهمت؟ وهذيك التيزانة تعاوننا بالقدا في حاله انه ثم تقي ثم ديكريز وجيع تمشي للطبيب وما تترددش. خاطر انا باقي نحكي على الحالات العامه العاديه
1: يعني ما عندوش مشاكل ولا
0: ولكن الترابيت. اذا عندك قلق، اذا شكون عندك جرثومه في المعده معناتها هوني تمشي للغاستروليك وما تترددش، خاطر راهو باقي نحكيو في الحالات العاديه المقبوله نتاعك اللي حاجه تنفخت كرشك شويه، عندك وجيع، عندك قلق، الغازات استمرت معك مده طويله وما قادت
1: نحا
0: ما تترددش باش تمشي للغاستخولوك وتاخذ التريتمون اللي تستحق.
1: عايش كاميرا، شكرا لك، يعطيك صحة ميرا عسكري كالعادة تلقاها كيما كنت نهار سبت واحد في نوتري بلوس. كان ما خلطوش عليها دايوغ الفقرة الكل تلقاها موجودة على الباج. صباح الخير ويكاند، باي موزايكا فام. نوتري بلوس، صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند.

0: إليسا بسناك العشرة وخمسين دقيقة. مرحبا بكم قايد إيكو ناتور.
1: إيكو ناتور. إيكو ناتور.
0: هو الموعد اللي نحكيه فيه كل أسبوع على المبادرات اللي تهم البيئة، كل ما يهم زيد حياتنا اليومية المحيط متاعنا، وكل مرة زيد نحاول نحكيه على المبادرات اللي قاعدين يقوموا بيهم شباب من مختلف الولايات. الجمعة اللي فاتت كنا حكينا على الشواطئ، كنا زيد الجمعة اللي قبلها حكينا على المبادرات اللي قاموا بها في صفاقس تنظيف الشاطئ متاع الكازينو. اليوم مش حكيه على مبادرة شبابية بيئية، مشروع Green Summer World كامب. نحكيو على هالمشروع متاع المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي. شنو حكيته؟ شنو حكاية هالمشروع هذية وهالمبادرة الشبابية البيئية؟ مشكورة حضرة معنا سابرين الميموني منسقة مشروع المخيم الصيفي الشبابي الأخضر. سابرين صباح الخير، مرحبا بك.
2: صباح النور، تحية ليك وتحية المستمعي إذاعة مزيكا فام.
0: شكرا ليك سابرين، مرحبا بك أنت على التدخل معنا، وشكرا ليك على قبول الدعوة. نحكي على هالمشروع هذي اللي فيه يعتمد زيادة على عدد من الأنشطة، الأنشطة هذي اللي فيها الرسكلة، اللي فيها التهيئة البيئية وغيرها. بديت خلينا نقوله بديت المشروع هذي بدأ من نهار 10 جويلية، ويظهر لي مازال متواصل حتى 24 جويلية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس. أعطينا ساعة فكرة على ما اللي بديتوا تاو من نهار 10 حتى لليوم، الأنشطة اللي قمتوا بها، وهل إنه زادة صغار مثلا أو شباب اللي حبوا يلتحقوا مازال عندهم الإمكانية إنهم يلتحقوا بالمشروع متاع المخيم الصيفي الشبابي الأخضر؟
2: أوكي، هو المخيم هذي هو مخيم دولي Green Summer Camp اللي هو تحت إشراف الحي الوطني الرياضي وبتنظيم المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس بالشراكة مع جمعية الرصيف الثقافي وجمعية لينك الإيطالية. البروغرام متاعنا هو جاي من فكرة إنه إحنا في ولاية بن عروس نعرفوا عنا تفاقم في كمية النفايات، وخممنا إنه قلنا علاش ليه يكون فما مشروع الهدف منه إنه تكون فيه الرسكلة ولندخلوا ثقافة الرسكلة في حياتنا اليومية، خطر مهم جدا في إطار التغيرات المناخية اللي نعيشوا فيها في المتوسط وخاصة في تونس. دونك من هذه جت الانطلاقة، وبما أنه احنا جمعية الرصيف الثقافي عنا بارتنارية مع جمعية لينك الإيطالية ونتشاركوا في نفس الأهداف ونفس التحديات اللي تربط الزوز بلدين بما أنه احنا في المتوسط، فخممنا في الجرين سامر كامب بتبيع في المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس اللي هو احتضن المخيم هذا الكل. دونك البروغرام تاعنا بدا من 10 جويلية كان يوم الافتتاح، و11 جويلية بدينا الأنشطة البيئية تاعنا اللي هي بالأساس أنشطة في الرسكلة وإعادة التدوير تحت إشراف سي كريم عرفة اللي هو غني على التعريف في الرسكلة.
0: تحية ليه.
2: تحية ليه. دونك المشروع يتمثل في أنه باش يكون فما إسباس إيكولوجي محاذي للتيرانات اللي موجودين في السنتر، نعرفوا السنتر يستقبل برشا تغيرات والأولي يجي ورافقوا صغارهم، فخممنا نعملهم إسباس يقعدوا فيه وقت يستدعوا الصغار الكل إيكولوجي، كله من الحاجات اللي مديشين تعمل انتايشو سواء لوحة حديد أي حاجة إنها قابلة للرسكلة. وبدينا في الأنشطة هذية بدي تظهر صورة الإسباس توا، وبخلاف النشاط هذا بتباع فما أنشطة ثقافية أخرى ورياضية بما أنه إحنا زوز دول تونس وإيطاليا، فخممنا في الانتركالتشور أكتيفيتيز بين البلدين. فما زيدة حتى رحلات ثقافية، زيدة مهم جدا أنه نعرفه بالثقافة التونسية متاعنا. ودونك هذا هو البروغرام وبش يستمر نهار 23 جويلية إن شاء الله.
0: واضح. بالنسبة للأعمار سابرين، قديش الفئة المستهدفة خلينا نقولوا الأعمار بين قديش وقديش اللي كانوا مشاركين في المخيم في شبابي الأخضر؟
2: هو بالأساس 10 إيطاليين و10 توينسا، يعني 20 بالإجمال. والعمار بين 18 و27 سنة. لكن احنا راهو مفتوح، فما ورشة الرسكلة اللي هي ديما بالعشية بحكم السخانة بدلناها وليت العشية مفتوحة بتبيعها للصغيرات اللي يجيوا للسونتر. ديجا فما منهم برشا اللي يجيوا يترينيو، فما اللي يكمل يترينا يتعدى معنا يعاونونا في التلوين. دونك مفتوحة الورشة هذه للناس الكل اللي يحب يجي يشارك بتبيع مرحبا بيه.
0: دكتور دونك دعوة للشباب اللي يسمعوا فينا في بن عروس واللي نجموا ولا حتى يكونوا قراب من المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس ينجموا يلتحقوا ويشاركوا في الأنشطة هذه اللي قاعدة مازالت متواصلة وهكيكا زادة ينجموا يتعلموا حاجات ويعاونوا زادة حتى الشباب الموجودين هذوما ويتعرفوا حتى على جنسيات أخرى اللي مشاركة في هالعمل هذي. شكرا لك سابرين الميموني مشكورة. عندك إضافة ولا وصلت الفكرة؟
2: هو الإضافة اللي نحب نوصلها هذا الهدف من هذا المخيم هذا الكل هو نشر ثقافة الرسكلة في حياتنا اليومية بين الصغار متاعنا تولي حتى حاجة ماتير بين الماتير اللي نقراوهم. حتى بالمناسبة نحب أنا عندي كذوب الكاسكيت كاسكيت الأخرى أنا جيوغراف دون فرحانة برشا اللي بروغرام كيف ما هكية أنا موجودة فيه. بالحق راهو مهم جدا في حياتنا طوى نحكيه على الثقافة البيئية وثقافة الرسكلة لازم تدخل في حياتنا. وشكرا لكم انتم انكم تهتموا بمواضيع كيف ما هكايا.
0: شكرا لك انت سابرين يعطيك صحه. سابرين ميموني مشكوره منسقه مشروع المخيم الصيفي الشبابي الاخضر تونسي الايطالي. شكرا لكم انتم زيد على المساجات نتاعكم اللي قاعده تجينا على 71 113 013. هذا ثاني موعد من صندوق عجب.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من الستة لنصف النهار مع نادي الفوتي على موزايك اف ام. صندوق عجب.
3: رجعونا شوية للتسعينات كيف كانت برامج ثقافية كيف كانت متلبلات.
4: بربي مسؤولين متاع البلديات راهو سي لا هونت. رانا عيينا رانا فجينا من الوسخ راهو ياسر في الشط. اوكي العباد نقول لك ما همش مسؤولين ما راهو شيء اسف.
5: علاش احنا في تونس مازلنا معناتها نعملوا معناتها طاقات متجدده وبك الشعارات ونقولوا احنا في 2050 قدره ربي من 10 ل70% ولا قداش ولا 80% باش تولي طاقات متجدده. ايه اذا كان انت طاقات متجدده ومن تو ماكش معناتها انت كدوله ماكش عامله استراتيجيه
6: كيفاش هكايا؟ هو علم المواطنين لذاعات ما شاء الله تخدم 24 ساعه على 24 ساعه من البارح في الليل تنجموا تعلموا من البارح في 9 نتاع الليل نشرت 8 كلوا قالوا مواطنين عليها هكا نهار اليوم واحد يجي يضيف يقعد وجهه في القاعة ما فماش ماء.
1: صندوق عجب.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: يلا جو صيف سنة حافلة في الحمامات
2: وسنة باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة الصيف مع أورانج يلا جو
1: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين عندك أورانج
3: جلاسيت جلاسيتا
4: جلاسيت ولا مزلت
5: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس
6: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة
7: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيغينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج
8: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدا تفلت والمخ بدا يساتوري
9: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزونت اكاو رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديدة
8: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت متاعك
9: الدارك باور باش تطلع البرف البرفورمانس
8: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون
9: رياكتور توا في تونس ب 2008
8: رياكتور بوش يور ليميتس
10: اسمعني تحب تعمل تفرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية ومش هذاك هو فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيال وبرشا دي توبوغان صغيرات ما لفاش تستنى اطلب فيسع 92-466-444 ما تنساش 92-466-444
11: راديو موزايك فم تونس الأخبار
12: أهلا بكم إلى موجز الأخبار وزارة التربية تؤكد أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة 2026-2030 سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين مع تسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية جاء ذلك في رد وزارة التربية على سؤال كتابي تقدمت به النائب بالبرلمان مريم الشريف بشأن تردي البنية التحتية للمؤسسات التربوية وإخفاق إصلاح المنظومة التعليمية حيث أوضحت أن هذا التوجه يستند إلى نتائج الاستشارة الوطنية وإلى أعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويهدف إلى بناء مدرسة عمومية أكثر جودة وإنصافاً الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن يوم غد 22 جويلية يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد والإدارة العامة للأداءات تدعو المطالبين بالأداء إلى إتمام إجراءاتهم لتجنب التتبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير موضحة أن تاريخ يوم غد يمثل آخر يوم من الأجل القانوني تونس تشهد الخميس القادم 23 جويلية الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية تهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات النشطة في قطاع الصناعات الغذائية بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق عالميا استشهد فلسطينيين وإصابة آخرين فجر اليوم الأحد جراء قصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة وسط تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بيانات حكومية تظهر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 2267 حالة، منها 893 وفاة. ويمثل هذا الرقم العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى حدود أول أمس الجمعة، وحسب تقرير عن الوضع فقد تم تسجيل 86 إصابة جديدة و29 وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواعيد تواصل مع نادية وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
11: الأولى في تونس.
13: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزيك كفان.

0: هذا من عرض النوبة هيدي حبوبة وصلاح فرديت اللي غادرنا البارح، إن شاء الله ربي يرحمه. شكرا لكم على الاستماع لنا. موعد الأسبوعي مع كل ما يهم عالم السيارات، كل ما يهم الكراهب، كل ما يهم زيادة جديد في عالم السيارات تلقاوه كل نهار سبت واحد مع أركان في توت أوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم توت أوبسيون مع أركان.
0: هذا موعدكم الأسبوعي مع توت أوبسيون، الموعد الأسبوعي اللي نحكي فيه على كل ما يهم الكراف مع أركان بن فضل الإكسبير عن أوتوموبيل جاما أوتو. أركان صباح الفل، مرحبا.
2: نهارك زين نادية، مرحبا.
0: اليوم مش نحكيو أرقام أركان، مش نحكيو على العدد متاع ليفانت اللي صار والستاتيستيك متاع قديش من تونس يشري كرهبة، قديش ساعة أكثر حاجات لموديل اللي تباعوا في تونس، مش نحكيو على ستة أشهر الأولى.
2: مهم برشا سيدة المستمعين ديما يحبوا يعرفوا شنو تبيع شنو ما تبيعش في العالم الكل. المستهلك ديما يتبع الحاجة لا بلو فوندو على خاطر عنده ثقة لي هذيك ممكن تكون هي لا بلو فيابل، ولا لو شوا تاع مسيو تو الموند ينجم يكون هو الشوا الأصح.
0: واسكو هذا أصح ولا مش أصح؟
2: في بعض الأحيان ينجم يكون
0: شنو شنو يخلي في بعض
2: انتي والمارشي نادية وانتي والكونسيونس تاع المستهلك في المارشي هذاك.
0: اوكي
2: دونك سي او كا بار كا، الحقيقة ما فماش اون ريغل جينيرال، لكن ينجم يكون نسبيا صحيح في بعض الأحيان. الوكالة الفنية للنقل البري مشكورة كل شهر تعطينا الاستاتيسيك يابتو الاستاتيسيك. دونك تاو باش نحكيه على ستة شهور لشانتيون متاعنا ريبريزنتاتيف، ستة شهور لنين نصف السنة متاع 2026 معناها حتى لو 30 جوان. شنو هو توانسة شري وشنية الماركيت الأكثر مبيعا في تونس؟
0: نحكيه على جديد أركين ولا المستعمل؟
2: نحكيه النوفيلي ماتريكولاسيون على جديد، نحكيه على زيرو كيلومتر اللي جاي من عند الكونسيسيونير وكالي سيارات في تونس. ديما البوديوم كوري نادية، عنا عوام وحنا نتبعوا في البوديوم. البوديوم ديما كوري، كيا، يونداي يتنافسوا على المرتبة الأولى. عنا كيا في المرتبة الأولى 3445 سيارة في 6 شهور الأولانيين متاع العام. بعدها بالضبط في البوديوم دوزيام بوديوم يونداي 3394 سيارة، 2509 سيارات إيسوزو ثوازيام بوديوم، كرهبة متاع الإنسان الخدام اللي حب يخدم هاك البيكاب المزيان اللي تصنع في تونس في المعمل متاع القروان، مفخرة لتونس الحقيقة المعمل هذاك نحبوه برشا، وعنده سنوات وهو يوفر في كراهب كاليتي باهية وفيابيليتي باهية للمواطن التونسي. 2509 سيارة بموديل برك إيسوزو دي ماكس، الحقيقة ركور مزيان برشا. سيتروين والغتوغ متاع سيتروين الكبير اللي صار معناها من عام ناو رينا سيتروين رجعت للبوديوم، 2426 سيارة سيتروين قاعدة تبيع بالقدي بالقدي. رونو 1954 سيارة، هذا البوديوم تاع الخمسة الأولانيين. هذوما الخمسة ماركات الأكثر مبيعا في تونس ستة شهور الأولانيين، وأكثر ماركات بيعوا وأكثر ماركات قاعدين يبيعوا حتى عام ناول والعام اللي قبله. البوديوم هذا هو بيدو تقريبا ما يتبدلش برشا. نمشيو لي موديل لي بلو فوندو نادية، مهم برشا لو نعرفوا زادة أنه أكثر كهرباء يماتريكولي باش نعرفوا زادة اللي في البوديوم فيش قاعد يبيع. كيا بيكانتو 2042 سيارة، حق التوانسة يحبوا الكهرباء هذية. دونك في 3445
0: معناتها تراهم يسون بريزون، معناتها تفيق
2: حقيقة كهرباء فيها بالبرشا، كهرباء أجيل برشا، كهرباء تخيز إيكونوميك، طايحة موجودة، لونتروتيان تاعها مش غالي. دونك مسيو تو الموند اختار بيكانتو 2042 سيارة ماهوش قاعد يلعب. إيسوزو دي ماكس سامبل كابين كنا نحكيو عليها 1802 سيارة، لهناش تفهم تفهم اللي دي ماكس تبيعت 2509 سيارات فيهم 1802 سامبل كابين ودوبل كابين 5 بلاس، بقية المبيعات تقريبا معناها ما يقابل 700 سيارة دوبل كابين.
0: نحكيو على الفيراري لوتشي، وعليش برشا متغشين عليها. نحكيو على أول كهرباء 100% إلكتريك متاع الماركة فيراري، لكن زادة خليت برشا جدل وحديث عليها
2: لا ماركو شوفال كابري. السيدة المستمعين انا الحقيقه نرالو اللوغو بركه ندخل بعضي
0: امبرسيونون،
2: فما ناس راهو دي فاناتيك يحبوا برشا الماركه. كي تقول فيراري تقول لون الاحمر،
0: وي
2: لا جات فيراري وعملت لو لونسمون بلون ازرق الكتريك مش حلو. الى انسولتي لي بوريست لي فاناتيك دو لا مارك، دونك صارت كارثه في اللونسمون هذا. عملنا احنا زاده اون كابسول متغشين برشا على فيراري وماناش فرحانين بالموديل هذا، موجة كبيرة برشا من الانتقادات نادية كلت بعضها. لزادب دولا مارك الكلهم معناها ما همش فرحانين. الشركة بالحق معناها ما وخرتش قدام هالاتاك هذية، حاولت تستغل هالبوز هذية يقولوا احنا، ولقات اللي جدل كبير هذاك على الديزاين الجديد متاعها عاونها باش تاخذ الانظار متاع الناس اللي هي تفركس عليهم، وعملت انتشار كبير وعملت مبيعات كبيرة، والسوق الصينية اللي هم يحبوا عليها وصلوا لها. هذا هو اليوم لو ديفي، وهذا هو اللي قاعد يضر في الاندوستري اوتوموبيل في العالم بالنسبة للإيدنتيتي والأديان متاع المصنعين سورتو اللي ما همش صينيين وقاعدين ينصاعوا للسوق الصينية، للمتطلبات متاع السوق الصينية، للكريتير متاع السوق الصينية. اليوم لا ماركو شوفال كابغي رخت وبدلت، ونجم نقوله رغم اللي الكرهبة قالوا اللي هي، وانا زادة من الناس اللي قلت الشيء ذي أبشع فيراري صح المصنع الإيطالي، ورغم ردة الفعل السلبية لي كوموند موجودين والكهرباء اون بري كوموند عاملة بوم في العالم الكل. وشكون يخلط على كعبة ممسي الكهرباء راي في 500,000 فروس وماش رخيصة؟ سيد المستمع ما تغشش في فودو تو بور فير ان موند. ان شاء الله الراو كراهب مزيانين من النوع هذا في تونس. جدل كان كبير برشا لي زاكسيون، ان كراش بورسيي صار في البورصه نيويورك بالنسبه للاكسيون تاع فيراري، ديم تقريبا شهر واليوم رجعت تعافيت شويه الامور. قاعده كومبونسي فك الخساره الكبيره اللي خسرتها. رغم الضجه هذه الكل اللوتشي اليوم بالحق ماشي في ثنيه تاع سوكسي، ماشي في ثنيه تاع لوتشي 2.0. زادة فيراري اليوم تحكي على البروجي لازم يتجدد بطريقة سريعة بالسرعة متاع المارشيات الآسيوية. نعرفوا اليوم المصنع الصيني كل عام عنده الموديل الجديد، كل عام معناه يخرجوا الأول نيو متاع الموديل اللي قبله. سيبا لو ريتم أوروبيان، سيبا لو ريتم أمريكان، ريتم مختلف جدا. ردود الفعل كانت الحقيقة نفعت الماركة هذية أكور تيرم، ألون تيرم زادة باش تنفعها برشا. دونك اليوم نحكي ولا حاجه افي انفيرسي، حاجه معناها مشيت عكس التوقعات نتاع الناس الكل. والكرهبه اليوم قاعده تتباع مش لي زاديب دو لا مارك 100%، مش للناس القدم اللي ديما يشري، ولا لي كوليكسيونور نتاع فيراري. اليوم نعرفوا ما يخفى لحتى حد فما ناس عندهم لي موديل نتاع فيراري الكل. لا نحكي ولا بوبليك جون، لي جون مليونير ملياردير دو دولار نتاع الصين قاعدين يكمانديو في الكرهبه هذيا، وفما شكون يحبها زاده في زوز الوان. دونك اليوم طامة سايرة لزوروبيان مجوعين، سوق الصينية راهي ماشية وتزيد تفشر على أنيابها وماشية وتزيد تقوى. دونك اليوم لي كوموند هذوما، هل لي زاديبت جدد اللي دخلتهم للكيوري متاحة فيراري اتخافير لو موديل إلكتريك، اليوم راهو المستقبل إلكتريك دو موان في الصين وفي آسيا. اليوم قدرة فيراري باش تخلي المارج متاحة موجودة وتقعد ديما عندها المارج الكبيرة في الكرهبة متاحة، راهو اليوم باللي بخوجي هذوما تنجم فيراري تضمن الديمومة متاع الماركة متاحة في المستقبل البعيد والمتوسط والقريب. اليوم نحكيه بالحق معناها على ثورة عملتها الماركة الإيطالية، واليوم هل الكارثة اللي صارت في اللانسمون دو لا مارك تحولت اليوم الربح كبير للماركة. هذا هو سوق تبدل، المارشي مونديال دو لوتوموبيل تبدل،
0: الكونستركتور
2: لازمهم بالحق يفيقوا وينزلوا على منوال الكونستركتور هذوما باش يوصلوا للمارشي إميرجان، والمارشي اليوم اللي قاعدين يهيمنوا على عدد المبيعات باش ينجموا يواصلوا. ما كانش يلقاو رواحهم غدوة كيما برشا ماركات اليوم في أوروبا. المصنعين الصينيين جاو جابوا فلوسهم يحبوا يشريوا المعامل في أوروبا pour avoir la provenance européenne. Donc il faut vraiment développer les produits اللي يمشيوا مع المارشي الآسياتيك باش الماركات هذية تواصل تصنع سيارات في المستقبل وتلقى كليونات يشتريوا من عندها سيارات في المستقبل بالعدد اللازم اللي يخليهم ديما في السوي دو رونتابيليتي أو فوق السوي دو رونتابيليتي.
0: مرسي بوكو أركين، شكرا لك، يعطيك الصحة. إن شاء الله الموعد يجدد معاك الجمعة الجاية كالعادة كما تعودتوا. توت أوبسيون تلقاوها كل نهار سبت وحد على موزايك اف ام.
1: توت أوبسيون مع أركين. شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
3: صباح الخير ويكند.

0: długo żop.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح والنقص في الكوجينة سحيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا Life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعتها.
1: بالله لنا حتى أنا
2: يا أبو الله صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا شقيت أشوف ماشي شملت يا أخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق ناره ويدخل بها للسيج ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط أحمر فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات
3: ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز
4: ما يقولش المرأة يا حب يا روحي يا دم يا درسنا يا حما وخير يا حما وخير يا الوليد بلا صبات يا الوليد.

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71-113-013
2: 71-113-013
0: سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك
3: جو سيف سني حافلة انترنت
4: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
3: فاش تستنى خاطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج
5: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش أنا مع سوفتان ما تخممش سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك إيكيب كاليفيي كاليتي دو ماتيريال وغارانتي أسوري لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل ملا أطلب الدوفيد تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21-495-0
6: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Oué El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et Descoti.tn. Ouais, Jassal, à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet, le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
7: صباح الخير ويكاند.

0: 11:36 دقيقة. مرحبا بكم يتسمعوا فينا. وصلنا لآخر ساعتنا من صباح الخير ويكاند, لكن مازالوا الفقرات ومازال زادة لسيربريز بعد شوية. الناس اللي تسمع فينا في اللوتوريوت, عندي ليكم معلومة مهمة برشا, عندي ليكم سيربريز خارقة للعادة, خاصة الناس اللي باش تعدى من البياج متاع مورنيك. تبعت شوية نعطيكم التفاصيل ما قبل. وقاية دبارة سيفي.
1: مع الشيف وفيق.
0: شيف مرحبا, اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا,
0: صباح
2: الحمد لله. الحمد لله.
0: مرحبا بشيف السيف عارفاوي.
3: عايش, مرحبا
0: بك. مرحبا بك جدا, انسنا وشرفتنا.
3: عايش,
0: شكرا ليك. نذكروا انه احنا في الاديسيون سبيسيال هذيا نتاع السيف, كل مره شيف وفيق يكون معاه شيف جون يخدم في خدمه مزيانه ويجي يبارطاجي معنا لي غوسيت نتاعو, يعطينا اون فيزيون جديده, حاجات ريفيزيتي, حاجات مزيانين وخاصه فريشكين في السيزون هذي.
2: هذاك هو نحن اشتغلنا, قلنا خلنا اون اسي دو فير بارتيسيبي تو الموند ونعطيو نصايح ونحاولوا اون انكادر زاد كيف كيف سيجور لا اللي هما باسيوني. ونحن نفرحوا كي راهو دي جون كيما سيف شهيرة دبادي.
0: ولا
2: شهيرة دبادي للحباب والحباب
3: والاصحاب.
2: هكاو دونك فوالا قعد يحكي لي على صغره كيفاش تغرم. وثاني حاجه حتى لا بريمير روسيت اللي باش يحكي عليها سي سي سي فريمون دو فيكو. قال لي شاف اسمع راني انا عندي استنبطت روسيت. قلت له انا ما نستنبطوش روسيت, رانا ناخذ دي برودوي. قال لي انا كي كنت صغير كنت ناكل حاجه مع حاجه وراي بنينه ياسر. قلت له اعملها سلطه. تفضل
0: خويا. حلو, احكي لنا الحكايه.
3: مرحبا بك بكل شيء. عايشك, شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك.
3: اسمي سيف الدين عرفاوي, نقرأ في فاكولتي متاع سيدي ذريف. أخذت الباك متاعي وحبيت نقرأ في الفاك هذا خاطر لقيتها أحسن مكان متاع معناتها باش نعمل فورماسيون متاعي, فهمتني. دونك معناتها مشيت الفاك هذيك وخاطر أنا مغروم معناتها بالكوجينة مليانة صغير. نشوف في امي وبابا معناتها يطيبوا بالكدي معناتها ديما نقعد نقعد بحديهم معناتها في الكوجينه ونعمل جو معناتها كي نشكي معناتها كي نطيب ونفرش فيهم كيفاش يطيبوا. اخي وليت معناتها تغرمت بالتطيب من وقتها.
0: بديت وانت صغير في الكوجينه؟
3: بديت مليانه صغير معناتها نطيب في الدار مع العائله وكل وماكلتي تعجبهم فهمتني. هذاك علاش
0: وبديت حكيتكم على الماكله والكوجينه. بي احكي لنا على البلا اللي استنبطتو. شي حكيته
3: هو معناتها مرياج دوغو ما بينت سلطه تونسيه ودلاع.
0: حلو,
3: دلاع نتاعنا سيزون تاع دلاع وكل مليان صغير.
2: سيف اقرب الميكرو مليح فوالا
3: هكا. مليان صغير معناتها نمشي البحر مع العائله وكل ناكل ديما سلطه تونسيه, ديما نحب ناكلها بالدلاع.
0: دونك في بلاصه الطماطم ولا مع الطماطم؟
3: ليه مع الطماطم
0: مع هذا اللي
3: ومنتو مع هذا اللي يعجبني القوم بيناتهم على الاخر. دونك قلت معناتها نعمل مطرسات كيف نهاك. كيفاش معناتها في اللونتري هذا نقصوا معناتها سلطه تونسيه نتاعنا, قصوا فقوس, قصوا طماطم, بصل, فلفل, قصوهم مخشين شويه, نقصوهم شجويدين باش ما يسيبوش الماء نتاعهم ويذبلوا, ونزيدوا معهم الجوطه نتاعنا ونفوحوهم شويه. لفيح نحطوه على شيره بالجو نتاع الدلاع اللي باش نقصوه في مربعات مربعات. الجو ذا ناخذ الجو نتاع الدلاع نحطو شويه فينيغر, نحطو سيل, شويه ويل دوليف, ونقصو شويه نعناع معناتها فريشك, نقصوه مع متفصص هذا وما نفوحوش في وقتها باش ما تذبلش السلطه كل شيء.
2: احسن حاجه احسن حاجه كل شيء يتحط وحده, خسرتوا السلايت هذوما اللي فيهم برشا ماء. كل حاجه وحدها, وكي تحب انت تاكل السلطه نتاعك انت البورسيون نتاعك تاكل شويه دلاع شويه مسلطه تونسيه, تحط الفينيغريت نتاعك اللي بالدلاع وزاد بنينه الفازه والنعناع والجبن وتنطلق.
0: سما غابلي السلطه اللي تبدا فيها الدلاع وفيتا
2: صحيتها متوسطيه. نحن في عود قوطه مثلا ينجم يعمل الجبن المالح نتاعنا نحن زاد كيف هذاك اللي يبدا قوي وكل شيء, خاطر نقولوا نحن ريغوتا حلوه شويه. دونك باش نكسروا شويه الكميه نتاع السكر اللي موجوده كوسوا في الدلاع وكل شيء. دونك نجموا نعملوا شويه جبن مالح فوالا.
0: بي هذا لونتري
3: يلا نتعدي. بالنسبه للسويت باش نعملوا باذنجان فارسي بالحوت الازرق نتاعنا. بالنسبه للباذنجان باش نشويوا كعبه الباذنجان شويه ونحيوا لها القشور نتاعها ونخلوها معناتها شاده روحها باش ما تذبلش. بعديك قبل ما نقصوها على اثنين نحطوا رشوا فوقها الملح الاحرش باش تقعد شاده روحها وكل, ومن بعد كنقصوها على اثنين
2: باش نحي المراره. كنحطوا سل الملح هكاك باش نحي ليكسي بتاع نتاع المراره والماء والماء اللي فما في البتنجيله, خاطر البتنجيله كونسيديري كيما خضره ايبونج تشرب ياسر الزيت, مش ما تشرب اقل. نحطوا لها الملح الحرش, تسيب الماء نتاعها وكملوا بعدي كنشويو
0: تري بيان.
3: بعد كنقصوها على اثنين بالطول, بعدك نقارو بالمغرفه, نفرغوا
0: مع بلاصه
3: القلب نتاعها, ما تبش نحطوا فيه الفارس. الفارس يتمثل في نصوتيو معناتها بزيت زيتونه, نصوتيو شويه مع الدنوس شبت بصل, ونعملوا عصره قارص. ومن بعدك معناتها الميلونج هذاك نمشيو على معناتها خلوه يبرد شويه, ونمشيو نفيليو السردينه نتاعنا ونقصوهم مربعات صغار, ونحطها كيكة نية مع الميلونج هذيك, ونخلطه ونفوحه شوية ملح شوية فلفل أكحل شوية زيت زيتون, نخلطوها مع بعض. بعد نحطوه مع الفارس هذيك, نحطوه في كعبة في كعبة البتنجين,
2: كل فلوكة البتنجين كل فلوكة
3: كل فلوكة بالضبط. بعد نغطوها نحطوها في بلاتو متاع الفور ونغطيه, وبعد نحطوه في الفور 180 درجة من من من 20-25 دقيقة.
0: حلو برشا دوك تخبز برشا وقت.
3: بعد ما نخرجوهم من الفور نرشوا شويه شابلور باش يعطينا الكروستيون كل. والشابلور هذه في منطقة سيسيليا في إيطاليا, هي عبارة عن البارميزان تاع الزويولة في إيطاليا, ما عندهمش بارميزان هاكا, معناتها يرشوا شوية شابلور باش يعطيهم معناتها اللحمورية والتقرميشة كيف والتبشميطة. كهو بعدي كنخرجوا من الفور مره اخرى ومعناتها يحضر السويت.
0: حلو ياسر. بيه نمشيو للديسير.
3: الديسير الديسير هي معناتها التارت نتاع كارموس تارت دو في. باش نحضروا الكريم باتيسير نتاعنا, باش نسخنوا الحليب مع الفاني حتى لين يقربوا معناتها العمليه الغليان, نخليهمش معناتها يغليو. وبعد كان ياخذوا اصفر عظم وسكر ونحركوهم مليح حتى لين يفتحوا. بعد كنزيدوا نشي ونحركوا مليح. بعد كنصبوا الحليب شويه بشويه, اما الحليب نصبوه بارد ما نصبوش سخون باش معناتها الكريم باسيان تاعنا ما تطيحش. نصبوا الحليب البارد بشويه بشويه, بعد معناتها نحركوا فرد وقت, بعد كنرجعوا الميلونج هذا للفو حتى لين يعقد شويه كها, ومن بعد كنطفيوا عليه ونزيدوه شويه زبد. بعد كنغطيوا الكريم هذايا ونحطوها في الفريجيدير نتاع سويعه كيك
0: تبرد.

0: سعر كرموس على سيرسيس بالطول, نسوتيوه في شوية زبدة, شوية قرفة, جوت سيترون, والقشور متاع متاع سيترون.
1: حلو.
0: بعدك نخليه معناتها يبرد على شيرة, بعدك نبدأ معناتها في المونتاج باش نحلو العجينة ونحطها على القالب متاع التارت, نقبوها معناتها بالفرقيتة ونحطها في الفور حتى لين يولي اللون متاعها معناتها جول, كيف نقول معناتها ذهبية. وبعديك نبدأ في المونتاج, نحطوا الكريم باتيسير على على التارت, ونحطوا الكرموس اللي سوتينيه, ونعملوا كل شخرة متاع كريم باتيسير. بعديك نقصوا كعبة كرموس سيرسيس بالطول ونزينه من فوق, تحضر معنا التارت.
1: حلو,
0: حاجة بنينة ومزينة على الأخ.
1: يعطيك الصحة, ميرسي بوكو شيف, شكرا ليك, وميرسي بوكو على لي غوسيت هذوما, محليهم سهلين ومزينين وشهيوا, انتوكا شهيتنا في في البلا هذوما شيف, ميرسي بوكو.
2: يعطيكم الصحة. نزيد شوية نحكي على شو نحكي شو جست شوية على السردينة, السردينة الشوا تاع البواسون بلو في الطقس هذايا, اون في اتونسيون زاد في الشوا في الكاليتي تاع الحوت نتاعنا, نساو حكاية الضوء الفريغويت وكل شيء, مي سي اون انا دي رمارك يتعاملوا جينيراليست كو سوسوا تاو كو سوسوا من بعد, مش تعرف الحوت نتاعك باهي. اول حاجة كعبة الحوت زي ما تكون واقفة تحطها في يدك وتبدأش تبدأ ليثة. ثاني حاجة, أكثر حاجة مهمة, سي العين تبدأ بومبي العين. أوكي. العين وين تبدأ العين مفشوشة متاع وين تبدأ هذيك راهو سي كاليتي دو فريشور. وكي تنزل صبعك كي لامبرانت تيت لامبرانت, كي تحط صبعك على الـ على الـ الحوتة, أوكي, كان خليت لك البصمة متاعك أنت راهو سي اللحمة راهي بديت بشوي بشوي. دونك هذوما سي تريز امبورطون اي سورتو في الـ في الـ في الـ في الحوت الأزرق. بالنسبة للكرموس ما تنساوش بيانتو يبدأ كرموس الجبة, وتبدأ الكرموس البنين والصغير, وتبدا حاجات البنينه. وفي الاخر بكل نحب نعمل ديديكاس لواحد زميلي وصاحبي وعشيري وكل شيء, انيفرسير بتاعه اليوم, سامي شابي, ان دي بلو غران سواقه نتاع كات كات في تونس. شو هي سامي تبع, دونك فوالا خويا ان
1: شاء الله كل عام وحايب
2: ان شاء الله كل عام وانت حايب خير يا سامي.
1: ميرسي بوكو شيف, شكرا ليك, ميرسي بوكو زيدا للشيف ضيفنا اليوم سيف عرفي, وشكرا ليك. تنجموا تعاودوا تتفرجوا في تبارا سيف, تلقاو على الفاش صباح الخير ويكاند باي موزايكا فام. تبارا سيفي تبارا سيفي مع الشيف وفيق, صباح الخير ويكاند, صباح الخير ويكاند, كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع نادي الفورتي على موزايكا فام. لحداش وسبعة واربعين دقيقة, طريق السلامة للجميع وين تسمعوا فينا, تحية لكم, نسلموا عليكم, شكرا لكم على الميساج متاعكم اللي قاعدين يوصلوا فينا, يوصلوا لنا بلتو على الميساج غي متاعنا على واتساب. شكرا لكم على تفاعلكم معنا, وكما قبيلة كنت نحكي لكم قلت لكم راني عندي معلومة مهمة ومفاجئة للناس اللي تسمع فينا اليوم اللي في اتجاه الحمامات. كما تعرفوا صيف متسمي على الجو, متسمي على التفرهيد مع أورانج, كل عام يتعدى هيل وكل عام يتعدى حافل, الجو يبدأ من اللي تشد الثنية, شد عندك كان عامل بروغرام تاع تبحيرة وإلا تفرهيدة اليوم, وبش تتعدى على البياج متاع مرنيك في اتجاه الحمامات بين نص نهار ونص وبين ماضي ساعة ونص. البياج بش يكون هدية من عند أورانج, معناتها تتعدي والناس الكل بلاش, وأورانج هي اللي تهدي لكم البياج هذية. الثنية هكيكة تكون مسرحة, تكون مفرهدة, وما تنجم تبدأ نهارك كان بأحسن ما يكون. كان تول تحقت بينا وتسمع فينا وحليت الغاديو, نعود المعلومة, كان عندك بروغرام تبحيرة اليوم ولا تفرهيدة, باش تتعدى على البياج متاع مرنيق في اتجاه الحمامات بين نص نهار ونص وماضي ساعة ونص, ما عادش برشا. دونك كلكم توا تسمعوا فينا خارجين, ماذا بيكم تخلطوا على الفرصة هذه والهدية هذه من عند أورانج اللي ديما مسنستكم الحقيقة بالكادوات وباللي سوربريز هكا ثنية, تكون مسارحة تكون مفرهدة, ما تبديو نهاركم كان بأحسن ما يكون, تخلطوا في عقلكم من غير حتى ما تتعطلوا وتوصلوا وتبديو الجو نتاعكم نتوما عاملين كيف. باش تابعوا الجو ما تنسيوش تابعوا أورانج على الباج فيسبوك ولا الكونت انستغرام أورانج, وطريق السلامة إن شاء الله للناس الكل, ويا الجو مع أورانج. صباح الخير ويكاند, صباح الخير ويكاند, كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع نادي الفورتي على موزايكا فام.

0: Calypso.
1: Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet
2: avec la participation de Maxwell, Power Horse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع نادي الفوتي على موزيك فام.
3: هكا وصلنا لآخر موعدنا في صباح الخير ويكند للويكند هذايا. شكرا لكم على استماعكم لينا. إن شاء الله ستة سوايع تعديو خفيف. إن شاء الله ستة سوايع خديتوا منهم المعلومات، خديتوا منهم لي بون بلان، الأفكار، لي انسبيراسيون. هذا هو الهدف أن توكا كل ويكند، أنه تاخذوا لمحة وتاخذوا فكرة على الحاجات تكون أوتيل ومهمة بالنسبة لكم. دايوغ تنجموا تعاودوا تتفرجوا على فيديو الكل، على اللي تعديو معنا الكل، على ضيوفنا الكل، لي كرونيكور نتاع صباح الخير ويكند الكل تلقاها على الباج صباح الخير ويكند باي موزايكا فام. نحب نشكر برشا ليكيب الكل زادة اللي رافقتني تمتع الصباح. شكر كبير برشا لسلومة في الإخراج، مرسي بوكو زيد الأشويق في الديجيتال اللي تأمن لكم كونتوني ديجيتال الكل، مرسي بوكو زيد المكرم اللي كان في استقبال تليفوناتكم. شكرا لكم انتم زيد على مساجاتكم على واتساب، نحاول نجيوب، راني حتى نكتب لكم من قبيلة دونك هكا شوفوا، كان ما شفتوش راني نجيوب فيكم قاعدة على 23513000. نتمنى لكم نهاية أسبوع مريح إن شاء الله. موعدنا يجدد نهار الثلاثة في ميدي ماغ، ويجدد زيد موعد جديد إن شاء الله في صباح الخير ويكاند. الويكاند جاي، طريق سليمة للناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين.

0: بوبليسيتي.
1: شك الصف وشو السيركيلاسيون، واحد ما خلط عمل الغطسة كان ما سيي ولا يعوم في الشايح. ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. المزيكا بنواحها الكل ولابونيمور موجودة وما خليكش تستنى في البياج، او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذ ثنية اخرى. الريكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سورتو عاد في الويكاند الجو الخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية.
2: تبع الموجة
1: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
2: على موزايك فام.
3: لحد 19 جويلية في الفولا مورغا مارت، شمس وردة مع سلطان المسارح شمس الدين باشا ونجم الأغنية الشعبية لحبيب الشنكوي.
4: الوردة اللي نحكي عليها في بالي مراها.
3: شمس وردة للحجز 22-09-09-09 أو على موقع تذكرتي .tn وعلى أبليكاسيون إيجا. شمس وردة في الفولا مول جمارد لحد 19 جويلية. بمساهمة موزايك فام.
5: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
6: أهلا بباميلا موجز. الأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بين 11 صباحا والرابعة بعد الظهر وعلى فترات متقطعة بعدد من المناطق في مختلف ولايات الجمهورية. وأكدت الشركة في بلاغات متتالية أن التيار الكهربائي سيعود بصفة آلية ودون سابق إعلام، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى أن القائمة الأولية للمناطق المعنية قد تشمل مناطق إضافية حسب تطور وضع الشبكة. وتشمل الانقطاعات المحتملة عددا من المناطق بولايات تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي والوسط وأصفاقس والجنوب الغربي. إقرار إعادة فتح موقع التسجيل الخاص بالناجحين في البكالوريا back.education.tn إلى غاية 26 من جويلية الجاري لتمكينهم من تحين أرقام هواتفهم الجوالة. في هذا السياق، المديرة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي توضح أن تغيير رقم الهاتف يشترط أن يكون مسجلا باسم المترشح وببطاقة تعريفه الوطنية، مؤكدة أنه سيتم إرسال كلمة العبور الخاصة بالنفاذ إلى منصة التوجيه الجامعي في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من إتمام العملية. عالمياً، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تدين الهجوم الأمريكي الليلة الماضية على منشأة دارخوين النووية التي ما زالت قيد الإنشاء جنوب غرب البلاد، وهي منشأة نووية سلمية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق البيان. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت قصف نقاط مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوي إيرانية وقدرات بحرية ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. بالنسبة لطقس بقيات هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية حار في مختلف جهات البلاد، حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة وتتراوح عامة بين 44 و 48 درجة مع هبوب رياح الشيلي، فيما تكون بين 38 و 43 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، مع خلايا رعدية محلية بعد الظهر مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط قبل أن تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الريح قوية نسبيا آخر النهار بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب، والبحر قليل الاضطراب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع يسري في تبع الموجة. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
5: الأولى في تونس.

0: Mosaïque. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزايك فام.
1: نص نهار وخمسة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم، هذه تبع الموجة من توحد للستة متاع العشية. البلونشون والموجة وحاضرين، أمورنا مريقلة إن شاء الله للتفرهيد وللمة مع العائلة ومع الأحباب. الحاجة الباهية الحمد لله اللي يودي شو بطويت شنية جو، حاضرين للموجة، حاضرين للعومة، حاضرين للتبحبيحة. هذيك هي الحاجة اللي تفرح الحقيقة الويكند دي، هو أنه يعتبر من أحسن الويكند اللي تعديه وصيف كامل باش نجمو نعومو ونلقاو يا ربي إن شاء الله البحر ديما مفرشك ومريقل ونظيف وما فماش كالرياح اللي تقلقنا. إيه الحمد لله. شو اسمعني، تسمع صوت الموجة بركة تشجعك باش تخلط انك تعوم، وتشجعك باش انك زيدة سيد جاء تتفرشك قبل ما حتى تخلط البحر. الفايدة سلامتكم اهم من كل شيء، انتم مستمعين ناس ريحكم في الكيس واحدة واحدة، تو نخلطوا البحر تو نعوموا تو نتفرهدوا، وزيدة اكيد اونيفيت شوية وقت الذروة سورتو متاع الشمس لذين نجموا نمشيوا للشط. هم ديجا انتم تسمعوا في حس الموجة حسيتوا روحكم تبردتوا، دونك اموركم بريقلة ان شاء الله. الفايدة اكيد تكونوا في صحة ملمومين، ويا ربي تكونوا ديما مع بعضكم وديما اكيد مستغلين الصيف باش نتفرهدوا فيه، هذه اهم حاجه. اكيد احنا معاكم حتى للسته نتاع العشيه، عندنا ليكم لي بون بلون بعد باش نمشيو تسهروا وتتفرهدوا، كيف كيف اخبار المهرجانات، شنو يستنى فيكم بالنسبه لليله والايام الجايه الكل، كيف كيف الميدي والبوان روت، وزيد عندنا البياج وين تنجموا تبعثوا لنا تصاور البياج وين انتم كنتم موجودين على واتساب موزايك اف ام 23 513 000. وسيب علينا من التزمير، التزمير هذه محليها تزميرة جويز، فهمت؟ مش هكا بي بي بكم هاي هذه متاع دي جي جملة. الفيديو 23 513 000 معاكم، نحن تتواصلوا معنا ديريكتوم في استوديو وتبعثونا تصاور البياج مش هو كان فيدوكم ونفيدو الناس الكل ونعطيكم فكرة على أحوال البياج في ولايات الجمهورية الكل. الفيديو تسيسوا روحكم في الكياس أكيد، خليوا علينا نحن الموزيكا، عنا الميكسوات الكل، بعد شوية مع سلومة الميكس الشرقي، عنا زادة فلاش مي باك مع مارو ريحان لغتوغ من السنوات الحقيقة مزيانين برشا في موندو الهيب هوب الهاوس، ميكسوات زادة متاعنا الكل دي جي ريزيدون موزايكا فام، الموزيكا زادة بجديدها بالطربيات بالجولد ميوزيك، برشا برشا موزيكا تستنى فيكم في ستة سوايع. احنا هنا معاكم في الغطسة، معاكم في الدار وين تحضروا روايحكم باش تنكم تخرجوا، معاكم زادة في البحر، معاكم في المرويح في المشين حاسيلو، معاكم موزايك من نص نهار حتى للستة نتاع العشية في تبع الموجة. سلام برشا على الفريق الكل اللي معنا الليلة، خلف الاخراج عبد الناصر في الديجيتال او كم الاخراج يا ولدي اسمعني، دعم الصرهان للستة الفايدة تكون معاكم، وزيدها نسلم برش على الحاج وائل في ستاندار، معاكم إكيب موزايكا فام الكل، ونبدأ بالموزيكا. نبدأ بالديسكو، جو الديسكو دي مارك كريشندو توفي تبع الموجة. الفايدة نوانسوكم في الكيس، سلام عليكم الناس الكل، بيربو ديسكو ماشين هاني بوي توتويت على موزايكا.

0: ريانا ديستوربيا أغنية رجعنا العام 2008 توصلنا حتى نص نهار و18 دقيقة أنتم تسمعوا فيه تبع الموجة حتى للستة متاع الشيء سيسر روحكم طريق سلامة ليكم من غير ما نوصيكم عاد على أنكم تحترموا قواعد السلامة المرورية وتوت سويت هذه بوان روت بوان روت أكيد في بون رود نعطيكم فكرة على حالة الطرقات السيركولاسيون وين تنجموا تمشي وين ماذا بيكم تيفيتي وينكم الكيس اللي تمشيوا له باش هكا يزينا ديجا فما سخانة ما نزيدوش على روحنا السيركولاسيون فرحان برشا اللي معايا مراد جويني مرحبا
1: أهلا وسهلا يوسي مرحبا بيك مرحبا بكل مستمعي راديو مساوي كافن
0: يعيشك يا مراد ألو خلينا ناخذ فكرة على حالة الطرقات بالنسبة لتوا بون نعرف بارابور للويكاند نهار السبت ثم أكثر سيركولاسيون من نهار الأحد نهار الأحد ممكن في المرويح أكثر ولكن بالنسبة لتوا وين ممكن نجم نلقاو مراد الاختناقات المرورية وشنو هي حالة الطرقات أون جينيرال
1: الحركية توا لاحظوها يوسي خصوصا على مستوى محطة الاستخلاص في مرناك وحتى العين الحمامات نفس الشيء هذا كيف كيف واحنا هابطين لتونس كيف كيف نلاحظوا حركية فيها كثافة الكثافة دي يمكن تمتد على مدى 300-400 متر وفيها بالتالي ماذا بينا ناخذ الحذر نتاعنا ونقصوا من السرعة ونخليوا مسافة الأمان كافية طبعا على مستوى مدخل الحمامات الشمالية كذلك على مستوى مدخل الحمامات الجنوبية واحنا ماشيين دابو فيجا كيف كيف هذا نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية بطبيعة الحال الحركية دي ترتبط بالمناطق الشاطئية اللي موجودة فبالتالي معناها نتوقع معناها باش تكون الحركية أكثر فأكثر من هنا يمكن أسبوع أو أسبوعين أخرين نعرفوا مع الارتفاع نتاع درجات الحرارة بطبيعة الحال معناها بعض المصطفين يخيروا باش يمشيو في أوقات معينة الأوقات اللي ما تلقاش فيهم سيكولاسيون سينو وسط العاصمة على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 وإحنا داخلين إلى المرسى كيف كيف على مستوى سيدي داود كيف كيف نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية على مستوى حلق الواد خيار الدين زاد كذلك على مستوى الكرم وإحنا ماشيين لسلام ونفس الشيء نلقاو الحركية فيها الكثافة المرورية طبعا وسط العاصمة ما فماش شيء يستحق الذكر لأنه أغلب الطرقات فيهم الحركة عادية ولكن الناس غرفة الحذر بتاعنا خصوصا في بعض الطرقات تبدأ بلزوما أقل فيها سيركولاسيون نخفضوا شوية من السرعة ردوا بنا على بقية مستعملي الطريق اللي هم اللي بيرني رابلك السواء معناها المترجلين وإلا سواق الدراجات النارية واللي كذلك هم بتورهم مطالبين باش يكونوا واضعين الخوضة بالنسبة للسيق واللي راكب معاه طبعا يحترموا قوانين المرور ويعطيوا الأولوية وقت اللي لازم يعطيوا الأولوية سينو على مستوى بعض الطرقات السيارة ولهنا نتوجه بالنصيحة إلى الشاحنات الثقيلة اللي بتبيع الحاجة نلقاهم معناها بكثافة في بعض الطرقات ماذا بهم زادا ياخذوا الحذر نتاعهم ويعطيوا الأولوية معناها للسيارات اللي هي أقل منهم معناها سواء في الحجم وإلا أقل منهم في السرعة طبعا مع ترك مسافة أمان كافية مع التخفيض من السرعة إجباري ما في شك كيف ما قلنا معناها في عديد المداخلات لازم ناخذوا بعين الاعتبار الوسيلة اللي باش نقلنا من مكان إلى آخر من حيث التفقد نتاع الماء نتاع الرادياتور زيت نتاع المحرك كيف كيف زادا نتفقد الضغط نتاع العجلات ونتفقد الآليات نتاع السلامة معناها بصفة عامة حتى تكون معناها السياقة بتاعنا آمنة هذا ما نجمو نعطيوه إلى مستعملي الطريق خصوصا في يوم معناها ممكن أقل شوية حتى في درجات الحرارة إن شاء الله نتمنى إن شاء الله سياقة آمنة وعطلة نهاية أسبوع مريحة للناس الكل إن شاء الله
0: إن شاء الله شكرا ليك مراد جويني على ليديتاي هذوما الكل أكيد أهم حاجة هي سلامتكم دوك واحدة واحدة في الكياس أوكي كيما قال لكم مراد بالنسبة لتوا ممكن أكثر السيركولاسيون موجودة في مداخل المناطق الساحلية ولا حتى وين أكيد جينيرالمون نمشيو نعوم ونتفرهدوا ليدين سيسروا إحنا نوسعوا بينا شوية وخليوا علينا نحن لابونيوميغ أكيد ومن بعد نجموا تبعثوا لنا تصور البياج على 23 500 و13000 نستناو فيكم أكيد باش ناخذوا فكرة على حالة البياج كانت هذه بوان روت بوان روت تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية والموزيكا مازلت متواصلة خلود اليوم باش نشيخ وراي كيما البارح في مهرجان قرطاج الشيب خالد اليوم الراي حاضر وموجود البارح كي تشوف التوانسة الكل كيفاش حافظين الغنيات الكل كي تشوف التوانسة كيفاش متخمرين مع الشيب خالد تفهم اللي التوانسة عندهم بلاصة كبيرة برشا للراي فودل تيلمون ابغيك

0: نصنا له 25 دقيقة على موزايك فيم. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة معنا حتى للستة متاع العشية. سيسوا روحكم في الكيس توت سويت. نعطيكم فكرة على البياج.
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج.
0: أكيد أنتم تنجموا تصوروا وتبرتجيوا البياج على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف. تبعثونا تصوركم وين ما كنتوا موجودين في أما بياج أو كجوز تقولون شنو اسم البياج والتصويرة باش نفهموا نحن السيركولاسيون. أكيد وباش نبدأوا بياج مورنيك. بياج مورنيك وين أكيد قالنا مراد جويني أي نعم ثم السيركولاسيون أكيد في دخول وخروج البياج يعني فني تونس وفني الحمامات وأكثريتها السيركولاسيون موجودة في ديريكسيون حمامات. لذين نوسعوا بأن نسيسروا إحنا فما على الأقل صف معناه متاع 8-9 كراهب دونك واحدة واحدة أكيد هنا نوسعوا في بيننا. كيف كيف نحكيه على بياج هرقلة. الدخول الهرقلة دخول سوسة جنرالمون في حركة مرورية قوية برشا. بالنسبة للخروج ثم شوية صف ولكن ماهوش أوسي معناها سيركولاسيون. لذين نوسعوا بيننا نسيسروا إحنا وأكيد شوف نسير وقتها نقعد نحكي ونتفرهد وخير من كل شيء. بالنسبة للبياج مساكن دخول مساكن فيه شوية سيركولاسيون لكن الخروج منها ديريكسيون لوتوروت ما فماش اختناق مروري كبير. كيف كيف نحكيو على بياج سيدي ثابت. الرجوع من سيدي من معناها من بنزرت حتى تونس هو اللي فيه شوية اختناق مروري ولكن اثنية ديريكتومون بنزرت ما فماش سيركولاسيون. كيف كيف بالنسبة للمختلف البياج مثلا بياج الفجة. بياج الفجة الحقيقة ثم جوست بتاتر شوية بركة سيركولاسيون على الديريكسيون جوستومون تاع الفجه وقبل بالنسبه للديريكسيون تونس ما فماش سيركولاسيون. لذي لا ماجوريتي نتصور نتاع لي بياج الكل في ديريكسيون تاع المناطق الساحليه هما اللي باش يكون فيهم اكثر سيركولاسيون. لذي نسيسروا احنا نوسعوا بالنا في الكيس. اهم حاجه انه اكيد نتواصلوا معاكم ديريكتومون على واتساب موزايك فيم 23 500 و13000 وتكونوا نتوما موجودين معنا. تبعثونا تصوركم وهكيك نحن بدنا نتوانسوا بيكم وانتوما زاد تتوانسوا بينا. كانت هذه البياج.
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. موزايك فام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
2: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت.
3: السنة في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج. تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملكي تخمم باش تبرمج الخلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
2: فاش تستنى خطر صيف السنة حافلة انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
1: كاليبسو Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham et Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? تبع الموجة
0: نزلنا مواصلين معاكم في تبع الموجة حتى للستة متاع العشية، الأخبار ريكاب من بعد شوية البزوميتر، أكثر الأخبار اللي عاملين البوز، وأكيد باش نحكيو فوتبول. اليوم الفينال متاع الكوب دي موند مع الثمانية متاع ليل، إسبانيا والأرجنتين. هل يا ترى ميسي يقروحو هز الكوب دي موند الثانية ورا بعضهم يعني بعد قطر؟ وألف شوفوا لامين يامال يتألق بالنسبة لليلة. دون بعد أكيد نتابعوا الماتش، وباش تلقاو الأخبار الكل على www.mosaikefm.net مع ليكيب سبور الكل. يارا اللي كانت موجودة البارح في مهرجان الحمامات الدولي، يارا اللي عندها برشا غايبة على الجمهور التونسي، والبارح الناس الكل حبت البرفورمانس متاعها. ما بعرف

0: عشرة حاسة بيك على موزايك فام. توصلنا نص نهار و37 دقيقة. حاب ناخذوا فكرة على الطقس وعلى السخانة وهل مازلت متواصلة ولا لا. توت سويت الميتيو. الميتيو أكيد لازم نأخذ على فكرة على حالة الطقس السخانة بالنسبة لليوم وأول الجمعة سورتو. البارح أكيد كنا سخانة أقل بيسر من الذروة اللي شهدناها نهار الجمعة, ولكن باش نأخذ فكرة على بالنسبة للغدوة وباقي الجمعة. فرحان برشا اللي معايا سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا سعيدة.
1: عاصمة يسري, تحية ليك وكل مستمعي ذات موزايك.
0: يعيشك, شكرا ليك سعيدة. بالنسبة لليوم خلينا نكملوا باقي النهار باقي الويكند وسورتو أول الجمعة, كيفاش باش نستقبلوها الجمعة؟ هل السخانة مازالت متواصلة؟ هل وقتاش نشهد إن شاء الله انخفاض السخانة هذه؟ خلنا نتفرد شوية وخلي أكيد النقص شوية منك كيماتيزير. شنو حالة الطقس سعيدة؟
1: اي والله الحقيقة مازالت سخونة ليمات هذية, متواصل الحرارة يعني ليمات هذية مرتفعة اليوم لحد غدوة الاثنين وثلاثة زادة. ننتظر انخفاض طفيف بداية من يوم الأربعاء, يعني تنقص شوية درجة الحرارة مش على المناطق الكل. أما ثم انخفاض طفيف يعني بارابول ليمات هذية. اليوم في تونس العاصمة توا الحرارة في الوقت الحاضر 44 درجة, متوقعين 45 درجة إلى 46 درجة كحرارة قصوى اليوم. في بقية المناطق تقعد يعني كما قلنا مرتفعة, تروح بين 38 43 قرب السواحل والمرتفعات, وبين 44 48 بدقيق الجهات مع ظهور الشهيد توصل حتى 49 درجة في بعض المناطق الداخلية. هذا بالنسبة لطقسنا اليوم. ثم إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار في المناطق الغربية للشمال والوسط. تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. البارح كانت خلايا تكونت خلايا رعدية بعد الظهر خاصة في منطقة قفصة, وسجلنا 14 مليمتر كأعلى كمية في أم العرايس من ولاية قفصة. اليوم الخلايا الرعدية بتشمل أكثر الشمال والوسط, يعني الشمال الغربي والوسط الغربي. غدوة زيادة مازالت الإمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المرتفعات كيف الغربية للشمال والوسط. في بقية المناطق يكون طقس صافي إلى مغيم جزئيا, تتواصل الحرارة مرتفعة تتراوح القصوى بين 40 و 44 درجة قرب السواحل للمرتفعات, وبين 45 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيري كما قلنا سين وثلاثة يقعدوا سخونين. مازالت يعني الحرارة مرتفعة. انخفاض صافي في يوم الأربعاء مسينو
0: الحمد لله يعني على الأقل انخفاض يكمل على الأقل نهار الأربعاء وكم يصيرش نكمل نوسع بيننا شوية بكثين وثلاث بعد شاء الله يا ربي, شاء الله ربي يرحمنا أكيد. ولكن زيدا ما دمنا نحكيه على درجة الحرارة اللي مازالت مرتفعة بالنسبة اليوم, زعم اليوم فما تبحيرة ولا ليه؟
2: وين التبحيرة؟
0: أي سعيدة بالنسبة لليوم الحمد لله يا ربي لحد البارح أقل رياح من الويكاند اللي قبله وأقل رياح من الأيامات اللي فاتوا. دونك بالنسبة للحالة تشتوتنا كسوسوا درجة الحرارة متاع المياه والرياح, هل نجم نعومه وإلا ليه؟ زعم شنو أحوال بحوراتنا سعيدة؟
1: في ظل ارتفاع الحرارة هذه ثم خبير به اللي هو البحر البحر يعني هاد إلى قليل الاضطراب على كل السواحل بتاعنا. الريح ماشي قوية يعني ما تتجاوزش ال 15 نقطة, يعني تقريبا 25 كيلومتر في الساعة ماكسيموم. مسينو راهو البحر في بحوراتنا الكل يعني هاد إلى قليل الاضطراب. هذا بالنسبة لليوم, غدوة كيف الأيامات هذا كلها البحر قليل الاضطراب إلى هاد. هذه الحاجة يتنجم تفرح بالنسبة للأيامتين مع ارتفاع درجة الحرارة.
0: بيان الحمد لله ديجا حاجة على الأقل تفرح. هكا يظهر لي اللي بشيخ وكونجي ماذا بيخ وكونجي ليه متى ذوم
1: ليه انت ذوم على البحر وعلى السخانة, ما هذا ما يمنعش نجنبه شوية أوقات ضروع الحضرة السخانة مخطرة حتى في البحر تدخل ما نحسوش بها, ما هي راي يزم إنسان يرد باله ويغطي رأسه ويعمل واقي شمسي يستحفظ على روح خاصة الصغيرات وكهو ربي يحفظنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا ليك سعيدة من صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي على المعلومات هذه الكل. دونك ليمات مازال درجات الحرارة مرتفعة, ولكن الحمد لله الحاجة اللي باهية أنه بحوراتنا ما فماش ريح قوي, البحر صافا في استقرار لاباس, نجمو نمشيو نعومو نتفرهدو اونيفيت كما قال سعيدة أوقات الذروة بالنسبة للشمس. دونك حتى لو كان راوس البحر أشعة الشمس توصل ومازالت موجودة, لذا الردو بين على صغيراتنا نعوم وقت اللي تخف شوية الشمس. دونك توا نجمو نقعدو في العشط في الظل نتفرهدو ومن بعد أكيد نهبطو نعومو والفايدة لما وتكون حياتنا الحمد لله بخير الفايدة أكيد نكونوا بصحة جيدة, وهذه أهم حاجة أكيد للأيامات الجاية الحمد لله يا ربي. اللي نشهدوا شوية انخفاض درجة الحرارة بارتير منها الأربعة, ولكن أنتخو طوام ميسيلش هانا نتنعموا بالبحر حتى لين تنخفض درجة الحرارة. كانت هذه الميتيو.
2: الميتيو الميتيو تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: بعد شوية كيقولوا البحر بطبيعة الحال باش نحكيه على اللاتينو. جو اللاتينو ذي حاجة سبيسيال برشا, والحقيقة نحن ذي ثقافة اكتسبناها. شو نقولكم بعد شوية, استنى فيكم بوينا فيستا سوشو كلاب تشان تشان. خني مزينة برشا, سورتو انه فيها برشا برشا برشا برشا معاني. خد الحقيقة كي نركزوا شوية مع الكلمات تنترجموهم اكيد, فما برشا منكم تفهموا الاسبانيول, دونك اكيد باش نتبعوا شوية شوية. ولكن زاد عنا لا ديفا او بيانو استنسنا بوتي باي, ولكن زاد كارنفال دو ساو فيسينتي من عند سيزاريا ايفورا. حاجة مزينة برشا اكيد, هذا اللي استنى فيكم بعد شوية في تبع الموجة.

0: ميدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
2: عليك برياكتور موش بواسون انرجيزونت اكاو. برياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده،
1: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
2: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس،
1: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
2: برياكتور توا في تونس بلفين ويتي.
1: برياكتور بوش يور ليميتس.
3: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

0: شتيلو اي سيو تشي بيجو على موزايك اف ام. توصلنا الماضي ساعه, احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى للسته نتاع العشيه في تبع الموجه, ومن بعد شويه الموسيقى متواصله. باش نسمعوكم من بون سيليكسيون. شوف عندكم غوريلاز نعرفوهم مليح, ان جروب ياسر معروف وغنيه تحبوها برشا. سامبل على الاخر العملية كيف كي نحكيو على العظيم دي لا سول, غنية قليل ولينا ما نسمعوها. احسن موسيقى تستنى فيكم بعد شوية في تبع الموجة. توتسويت نخليكم مع الجميلة هبة الخميري في الاخبار.
1: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين, جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين, فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
2: جمهور مهرجان دقة الدولي, أحباء الفن التونسي والطرب, موعدكم مع الفنان لطفي بوشناق نهار 3 و21 جويلية بالمسرح الأثري بدقة بداية من 10 ليلة.
3: يا لله وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعب.
2: تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان, للحجز زوروا موقع تسكيرتي فونتين. الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون أغريكولتور باي UIB أوريدو تأمينات المغربية راديسون بلو نيسان سيفرج بريتش كانسل الخطوط التونسية تونيسير البريد التونسي غنو وموزايك فام.
4: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
5: موجز الأخبار, أهلا بكم. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن درجات الحرارة تتواصل مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور شهيل هذا اليوم, وخاصة يومي غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء, حيث تتجاوز درجات الحرارة خلال هذه الفترة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 18 درجة, وتتراوح القصوى بين 45 و 49 درجة, ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 40 و 44 درجة. والمعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد أنه من المنتظر أن تسجل الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم الأربعاء 22 من جويلية, على أن تتواصل أعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن تعطل جزئي لحركة القطارات على خط أحواز الزحل بين محطتي سوسة الجنوبية والمنستير, نظرا لاستغلال سكة واحدة بسبب تقطع سلك كهربائي بمفعول الحرارة, وذلك صباح اليوم, مضيفة أن حركة القطارات تعمل بشكل عادي بين محطتي المنستير والمهدية في الاتجاهين. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تشير إلى أن المصالح الفنية للشركة تعمل على إصلاح هذه الوضعية التقنية لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. في أخبار العالم, الحكومة الأردنية تنفي إعلان السفارة الأمريكية في عمان إخلاء المطار الدولي والميناء البحري في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن بناء على تهديد, مؤكدة أنهما يعملان بشكل طبيعي. بيانات وشحن تظهر أن دول الخليج عززت صادرات النفط الخام والمكثفات في النصف الأول من جويلية إلى أعلى مستوياتها منذ ما قبل اندلاع حرب إيران في أواخر فيفري الفارط, حيث أوضحت بيانات شركة كيبلر أن صادرات النفط والمكثفات من السعودية والإمارات والعراق والكويت وإيران ارتفعت بنحو 16% عن المتوسط اليومي لشهر جوان بأكمله, لتصل إلى 12 مليون برميل يوميا في النصف الأول من جويلية الشهرية. السلطات الإيرانية تعلن إعدام رجلين بتهمة التحريض على الشغب والتخريب خلال الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد في جنف الفارط. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري, قدمته لكم هبة خميري. المشوار يتواصل مع يسر جديدي وكمال فريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس تبع الموجة.
6: تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يوسف جديدي موزاي كافي.

0: جاكسون 5 بليمين اون بوغي على موزايك اف ام. غدوه سهريه ذا جاكسونز في مهرجان قرطاج الدولي. اكيد باش تلقاو المواكبه مع موزايك اف ام بعد شويه. بوان روت
1: شو كالصف وشو السيركولاسيون. واحد مخلط عمل غطسة كان مصيي ولا يعوم في الشيح.
2: ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما خليكش تستنى في البياج. او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز, تصريحات المهرجانات, ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سورتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذيك, علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية.
3: تبع الموجة
2: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي. وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
3: على موزايك فام.
4: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا. كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الأحد 19 جويلية الموعد بش يكون مع عرض لباس الفنان سليم بن صفية مع الفنانة التشكيلية نادية الكعبي لينكو, بش يعيشون تجربة مش كما العادة في عالم الكوريغرافي. لباس كل ما نقولها كل يوم, أما في العرض هذا تولي سؤال أكثر من جواب. هل بالحق كل شيء لباس من خلال الدانس كونتمبورين الموسيقى الحية والفن البصري؟ عرض لباس باش يخلينا نخمو في رواحنا ضعفنا وفي القوة اللي تخلينا نكملو رغم الصعوبات. نهار الأحد 19 جويليا في مسرح الحمامات تستنى فيكم تجربة فنية مختلفة كلها تفكير وإحساس في عرض لباس. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي, ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج, UBCI, جات أسيورانس, ميديليس, تونيسير, الناقل الرسمي للمهرجان, اي موزايك فام.
3: تبع الموجة وغود
0: وغود حالة الطرقات أكيد بالنسبة اليوم كيما قبليك كنا معاه أكيد. الحقيقة شوف معاكم انتوما وديما تبعثوا لنا التصور على واتساب موزايك فهم 23500 و13000, أنه ديما تعطيونا فكرة على البياج على كياس وين ما انتوما موجودين. ومراجعين قبليك عطانا فكرة أكيد على حالة الطرقات, سورتو أنه كيما قال قبليك بالنسبة الوسطونس اليوم ما فماش حركية مرورية كبيرة برشا, طنك الناس الكل أكيد ديريكشن حمامات ولا مثلا سوسة باش تمشيو تعوموا تتفرهدوا. ونشكركم برشا اكيد على تصوركم. سلام برشا لا حذامي اكيد, اي حتى قالكم خالته اللي ماشيين كل اكيد اكيد حمامات بنزرت زاده كيف كيف راهو باش نلقاو شويه كي سيركولاسيون في ثنيه كسوسوا حتى دخول بنزرت توا ولا حتى بالنسبه على مستوى البياج. حذامي بعثت لنا اكيد فيديوهات من بياج مورنيك دخول تونس, قالت لنا راهو دخول تونس فارغ. نسلموا عليك برشا برشا يا حذامي, سي روحك في كياس اكيد. ونشكركم انتم على مساجاتكم الكل. كي نحكيو زاده على خروج تونس بالنسبه لتوا ممكن ثم شويه بركه سيركولاسيون مستوى قطر الجمهورية, ولكن بالنسبة لدخول تونس من البياج حتى لهنا الوسط تونس المقال أكيد ما فما حتى مشكل بالنسبة للسيركولاسيون. دخول سوسة فيه شوية بركة شوية بركة سيركولاسيون, ولكن الخروج كيف كيف ديريكسيون لوتوروت ما فما حتى إشكالية. كيف كيف خروج بنزرت لديريكسيون تونس كي ما فماش الحقيقة شوية ممكن ثم خلينا نقولوا أورانجية كيك الدرجة متاع الحيطة, ولكن بون لبس لبس توت فاسون الفايدة انتم تسيسوا رواحكم وواحدة واحدة في الكياس نتبعوا قواعد السلامة المرورية أكيد. الفايدة تردوا بالكم على رواحكم غير سرعة نقصوا في السرعة شوي شوي, ديجا هي سرعة تزيد في السخانة متاع الكهرباء كمل زيد مع السخانة ديجا الموجودة, علاش نقصوا شوي في السرعة باش نجموا نقصوا مسخانة أكيد. ونوانسوكم نحن أكيد بالموزيكا. شكرا لكم أكيد اللي ديما تسمعوا فينا. كانت هذه بوان روت.
3: بوان روت تبع الموجة.
0: الموسيقى مازالت متواصله. ستروماي اللي كان موجود في مهرجان قرطاج الدولي بيرفورمانس كبيره برشا عام 2014 توسلي مهمه.

0: مساج جفو على موزايك فام. غنية ذي تفكرني برشا بزميلتنا سامية الحامي. سلام عليك برشا يا سامي. أكيد غدوة تلقاوها من الاثنين للجمعة في كورنيش. توا ماضي ساعة و 26 دقيقة. توت سويت الميتيو. الميتيو حالة الطقس بالنسبة لليوم وسورتو أول الجمعة. قبيلك كانت معنا سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. سعيدة أكدت لنا لي موجة الحر مازلت متواصلة بالنسبة اليوم واثنين وثلاث. اليوم أقصى درجة الحرارة اللي بشي تم تسجيلها في تونس 45 درجة. بالنسبة الغدوة 43 درجة. ونهار ثلاث نجم نوصل حتى ل 46 درجة. هذا في ولاية تونس. كي نحكيو على ولاية المنستير 42 اليوم أقصى درجة الحرارة. بالنسبة للقفصة 46 درجة. اليوم في توزر نجم تخل درجة الحرارة 48 وغدوة زادا نلقاو نجم نلقاو 49 درجة. لذا الحقيقة درجة حرارة قصوى ولازمنا نردوا بالنا. هذه أهم حاجة ردوا بالنا من أنه تحركاتنا سورتو في أوقات الذروة لازم نحاولوا نقصوا منهم أكثر ما يلزم. نلبسوا الكاسكيت أكيد نعملوا الإكران وين ما نلقاو روحنا معرضين للشمس. الفايدة سلامتنا أهم من كل شيء. نشربوا الماء أقصى ما يمكن باش ما تصير شكل ديزيدراتاسيون. ومادامنا متفرهدين الحمد لله يا ربي مع السخانة هذية نلقاو والبحر ملائم باش نجمو نعوم. والبحر ما فماش موجة كبيرة الرياح ماشي قوية لذا أكيد نجمو نمشيو نعوم ونتفرهدوا في مختلف شطوطنا التونسية. أكيد نتبعوا توصيات الحماية المدنية التوصيات المحلية أنه ديما إذا كان نلقاو العلم أخضر نعوم ونرتاحوا أمورنا مريق لو ردوا بين على صغيراتنا. أكيد بالنسبة إذا كان نلقاو العلم أورانجي ولا أحمر لازمنا في الأحمر ممنوع السباحة. وبالنسبة للأورانجي نتوخاو الحذر الشديد بالنسبة للسباحة. الفايدة ردوا بين على رويحنا نحاولوا نقعدوا في الظل قد ما يمكن كن عخاطر جوستمو في البحر ما نحسوش بيها الشمس ما نحسوش بالسخانه ما راهو اشعه الشمس موجوده. لذا لازمنا نردوا بالنا على رواحنا ونحاولوا اكيد نقعديو اكثر الوقت في الظل قبل ما نهبطوا للبحر. دونك سي سروحكم اهم حاجه هي سلامتكم. اكيد السخانه تو تتعدى تو ان شاء الله بارتي منها الاربعه باش نشوفوا انخفاض في درجات الحراره على الاقل نقص شويه نقص شويه ضغط على الكيماتيزور اللي الحقيقه هم قاعدين يخدموا الحمد لله على نعمه الكليم موجوده في كره ابنا وفي ديارنا. والفايدة انتم اكيد تكونوا بصحة وعافية. كانت هذه الميتيو. الميتيو الميتيو
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: نزلنا مواصلين معاكم في تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. بعد شوية نعطيكم أكثر الأخبار اللي دارت بالنسبة للجمعة هذية. أخبار المهرجانات في مهرجان نات كيف كيف زادة عندكم الطربيات. بعد شوية أحسن الأغاني اللي تستنى فيكم أكيد في تبع الموجة.

0: ميدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: جمهور مهرجان دوكا الدولي، أحباء الضحك، الموعد مع نبيل بن مسمية في عرض تونسي ونص.
2: المسرحية عائلية ولا لا؟ قلت لها والله عائلية يا ميم. قالت يرد بالك راني عاملة عمرة راني نتيح فيك. عائلية ولا لا؟ قلت لها والله العظيم عائلية. قالت لي الله غالب لما نجمش نجي.
1: تونسي ونص نهار الأحد 19 جويلية بالمسرح الأثري بدوكا، بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي أوي بي، أريدو، تأمينات المغربية، راديسون بلو، نيسان، سيفريش، بريتش كانسل، الخطوط التونسية تونيسير، البريد التونسي، غنو، وموزايك فام.
3: تابع الموجة سيليكسيون طرب.
4: الطربيات اكيد ديما تلقاهم موجودين في تبع الموجة، اغاني الزمن الجميل. وانتم تنجموا تتواصلوا معنا ديريكتومون على واتساب موزايك فام 23 513 1000. تخليوا لي ديديكاس نتاعكم، تبعثوا لنا تصاور البياج الكيس وين ما انتم موجودين، وين ما انتم من توانسين موزايك فام. ديديكاس يجي من عند خالتها هندا الالما اللي تعمل 7 سنين، ان شاء الله ربي ديما تتربى في عزكم الصغرونة وتكون ديما موجودة معاكم. وزيد نسلم عليكم انتم الكل الكل، كانكم تسمعوا فينا في دياركم، كانكم تسمعوا فينا في الكوجينة توا، كسوا فطرت ولا مازلتوا تحضروا في الفطور، هنا نحن اكيد نونسوا فيكم وموجودين معاكم. سلم برشا زيد على الناس اللي تخدم توا، هنا قاعدين حتى احنا نخدموا معاكم اكيد. الفايده يا ربي تكونوا ديما متونسين بينا، كانكم زاده في البحر سيسر روايحكم اكيد. الفايده احسن مزيكا معاكم، المزيكا اللي تونسكم، المزيكا اللي تفكركم برشا ذكريات محلاها. بعد شويه جورج وسوف حلف الامر، الغنيه اللي عندها مكانة كبيرة برشا في قلوبنا وزيدة رجع التوندونس، ما عندهاش عام الحقيقة على الريزو سوسيو. وكوكب الشرق أم كلثوم اللي فيلم الست الحقيقة اللي شفناه في قاعة السينما، فيلم يحكي على حياتها ومسيرتها. مش كان الحقيقة نحكيه على الفنانة أم كلثوم، لا نحكيه على الإنسانة أم كلثوم، قديش كان عندها وقع كبير على الشعب المصري والشعب العربي الكل. خليكم معا من أحلى مغنات أم كلثوم، ألف ليلة وليلة، توت سويت على موزايك فام.

0: يا برا.
1: الخمسة واثنين وخمسين دقيقة على موزايكا فام بجنجون يكفي جراح نخلطوا الاخر تبع الموجة بالنسبة لليوم. شكرا لكم اللي تابعتونا من نص النهار حتى للستة متاع العشية. شكرا لكامل الفريق خالد في الاخراج ولبنى معنا في ديجيتال. سلام برش على الكيف ديجيتال كل وسيم سالو كيف كيف زدا وائل والحاج في الستاندار في استقبال تليفوناتكم. ونحن نكونوا هكا وهنسناكم ووصلناكم حتى للستة متاع العشية باش بعد شوية تلقاو هبة الخميري في الاخبار وفهمي البرهومي في ريكاب سبور موعد الرياضة سورتو عاد الكوفرتور قبل ماتش الفينال متاع الكوب دي موند. انا بقى لي كمش نقولكم تسبحوا الاخير انجوي السهرية اللي مازلت على موزايكا فام. خليكم مع جاستن تيمبرليك تيك باك ذا نايت. باي باي.

0: ميدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: سيف سنين عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصل التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مدامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
2: كاليبسو Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet
3: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
4: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن طقس هذه الليلة يتسم بظهور سحب قليلة بأغلب المناطق وتكون محليا كثيفة في بداية الليل بالمناطق الغربية للشمال والوسط. ومعهد الرصد الجوي يضيف بأن الحرارة ستكون ليلا بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي. شركة الخدمات الوطنية والإقامات تعلن عن فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية لموسم الحج 1448-2027 وذلك بداية من يوم غد الاثنين 20 من جويلية وإلى غاية 28 من جويلية 2026. يشار إلى أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448-2027 ستنطلق أيضا بداية من يوم غد الاثنين 20 من جويلية وتستمر إلى غاية يوم الخميس 20 من أوت 2026 وفق وزارة الشؤون الدينية. مخطط التنمية 2026-2030 يهدف في إطار تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات من المواطن إلى تركيز 29 دار خدمات رقمية بالبلديات سنة 2026 على أن يتم انطلاقا من السنة المقبلة تركيز 10 دور خدمات رقمية وتحويل 5 دور الخدمات متعددة الشبابيك إلى دور خدمات رقمية بما يتيح تغطية كافة الولايات وتحسين نسبة التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية تجاوز 80% في نهاية فترة المخطط مقابل 67% في الفترة الحالية. في أخبار العالم، مسؤولون أمريكيون يؤكدون لصحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة سترسل المزيد من الطائرات الحربية إلى الشرق الأوسط في إشارة إلى أن إدارة ترامب قد تكون بصدد تصعيد الضربات ضد إيران. والصحيفة تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن مقاتلات أمريكية من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية الأمريكية تنقل من ألمانيا إلى الشرق الأوسط بالإضافة إلى نقل طائرات F-35 من بريطانيا إلى المنطقة أيضا. وفاة 16 جنديا وإصابة 23 آخرين في هجوم إرهابي في غرب النيجر قرب مالي وبوركينا فاسو وفق وكالة الأنباء الرسمية التي أفادت بأن 15 إرهابيا قتلوا في الهجوم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي وأكمل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس.

0: تيوب موزايك اف ام الاولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور كل يوم 7 sur 7 من 7 ل 7 تاع العشية.
1: مرحبا بكم على موزايك اف ام في ريكاب سبور معك كل يوم من 6 حتى لل 7. اليوم يكون الحديث على لوكاس ريبيرو البرازيلي القادم للترجي النادي التونسي. كل تفاصيل العقد, كل التفاصيل اللي تم الملاعب هذه من الناحية الفنية, أي إضافة منتظرة منه في الترجي النادي التونسي, كيف نحكيه على وين وصل معاوض أقبيلو, وين وصلت إدارة النادي في البحث على الملاعب اللي تبحث عليه من مدة, من وقت اللي نعرف أنه أقبيلو مش عاد في الترجي وإدارة النادي تبحث على الملاعب النادر اللي تبحث عليه باش يعوض أقبيلو. وأيضا نحكيه على تركيبة دفاع الترجي بعد ما تأكد رسميا كونه توغاي سيرحل إلى نادي أهلي لطرابلس الليبي وصار الاتفاق الرسمي. والترجي هل سيعوض توغاي أم المجموعة الحالية تكفي كيفاش يكون تركيبة ودفاع الترجي. أيضا مش نحكيه على إضافة الملاعبية اللي باش يجيو في وسط الميدان كما الحاج محمود, أيضا فرنانديز. نحكيه على النادي الإفريقي الشيخاوي بعد قدومه للنادي الإفريقي, أي إضافة وأي تركيبة لوسط ميدان النادي الإفريقي بعد التعزيزات اللي شفناها من معتز الزدام وأيضا شيخاوي وخروج معتزل زمزمي. كيفاش نحكيه على نهائي كأس العالم شاء الله اليوم بين الأرجنتين وإسبانيا, ونتعرف على بطل 2026 من الأقرب شكون يفوز بالمونديال هذا. نرحب بمحمد. مرحبا محمد.
2: مرحبا فهمي. مرحبا بالولاد الكل. مرحبا مالك جميع المستمعين والمشاهدين.
1: مرحبا مالك بالقادم محلل الأداء ضيفنا اليوم. مرحبا بك مالك.
3: وبيك فهمي محمد جودي بحذاكم. محمد عندي برشا مديدة مريتوش من نجم رياضي الراتسي لعبنا فرد جمعية قبل الجنيور كلنا بعضنا يمكن بريود بيه برشا. شكرا قدموا الإضافة المستمعين.
1: مرحبا مالك. اليوم باش نحكيه معك على عديد الملاعبية, باش نحكيه على أدائهم, التحليل الأداء متاع الملاعبية اللي باش نحكيه عليهم إن شاء الله من بعد اليوم, لكن البداية تكون باللاعب القادم للترجي لوكاس ريبيرو.
0: ريكاب سبور. ريكاب سبور كل يوم 7 sur 7 من 7 ل 7 تاع العشية.
1: مرحبا بدليل في الاخراج اليوم, هذا نواسين في الاخراج الرقمي ديجيتال, وين تلقاوني راكم على الباج موزايك فيم سبور باي موزايك, وايضا على شان يوتيوب. ايضا نرحبوا بحميد به. بالنسبه للترجي التونسي لوكاس ريبيرو الساعات الاخيره اعطت معطيات جديده, كونه الترجي كما كان منتظر وكان بطلب من رئيس النادي سيد حمد المدب انه متشبث بخدمات الملاعب لوكاس ريبيرو انتداب ما كان السهل منه الملاعب مرتبط بعقد مبدئي مع نادي الاتحاد الليبي. يبدو المشكله هذه تفض, والترجي سيعير ولا سيسلف ملاعبي ويعطي ملاعبي. دونك هذه بعض التفاصيل تزيد توضح اكثر, لكن زملاء لاعبيه جانب شي غادروا الترجي, واحد في شكل اعاره واحد انتداب معناها للاتحاد الليبي. ولوكاس ريبيرو نهار 3 يبدا في تونس ويصحح عقد بثلاثه مواسم. محمد, هل ترى انه الترجي في ثنيه صحيحه بالنسبه لوكاس ريبيرو؟
2: بالضبط فهمي, يعني الطريقه اللي دار بها الملف ولا النيغوسياسيون تاع ريبيرو توليك للترجي الذي التونسي الشواء رقم واحد اللي هي كان لوكاس ريبيرو, يعني انك لاعب موقع عقد مع نادي معناها تنيغوسي مع النادي هذاك, معناها تبع السيتياسيون تاعو. حسب ما سمعنا انهم زاد جابوا وكيل اللاعب وبوه معناها تونس في فترة ما لهنا في تونس باش وراوهم معناها البروجي نتاع الكلوب, شافوا معناها لي كونديسيون اللي باش يلعب فيهم, لي كونديسيون اللي باش يعيش فيهم اللاعب. هذا كله اللي ساهموا باش انه ريبيرو معناها يوخر معناها من المشين الليبيا, لانه المشروع الرياضي ولي كونديسيون دو في في الترجي التونسي عجبوه اكثر وخلاوه انه يغير رايه بعد انهم لقاو حل مع نادي الاتحاد كما قلت انت انهم يعطيهم زوز لاعبين. لهنا يوريك انه الترجي نجح في الوصول للهدف الاول اللي هو من بعد نحكيه على اللاعب والكاليتي نتاعو, لكن لهنا طريقه اداره المفاوضات والنجاح في المفاوضات يخليك معناها تقول انه اداره الترجي وشكر له يعني نجحوا في اللي نجم نقوله معناها بين قوسين اهم ملف في الميركاتو هذا, بعده هو يجي ملف اللاعب وسط الميدان دي
1: انتظار الامضاء وتوري الامور رسميه. ميرك, هل ترى انه هذه الانتداب اللي ينقص الترجي هذا البروفيل اللي اوج عليه الترجي التونسي؟
3: شو ديريكتومون جمهور الترجي اكيد باش يحاول يربطوا بيانساس، خروج يانساس في البوست هذيك كإيليه دروا جوشي يدخل الانتريور تنبع نحكيه تكنيكمون عليه. دونك ريبيرو غني عن التعريف بحكم الاكسبيريونس اللي عنده، عملها مع سان داونز، لعب تشامبيونز ليغ، لعب فيناليت، لعب المونديال. دونك هنا ملاعب اكيد مردود نتاعو يحكي عليه، نحكي عليه زاده ستاتستيكمون، نحكي عليه فيزيوناج. هذا هو معناتها انتدابات تصور الترجي دخلت المارشي معناتها دخله قويه بريبيرو بالحق، معناتها من اقوى الانتدابات. نتصوروا ديما نحكيوا على ورق، من بعد تيران حاجه اخرى، والانتيغراسيون والادابتاسيون والتكنيكمون شنو باش يقدم هذاك من بعد نكتشفوه.
1: كي تشوف محمد البروفيل تاع الملاعب يعني ماهوش مستقر، معناها عنده مشاكل، كانت عنده مشكله مع سان داونز، شكايه فسخ عقده مع الاتحاد الليبي، لقى مشكله معناها كي كل البرازيليين اللي ما وستابل معاش
2: بالضبط. هذاك هو
1: وترجع عنا رغم من لوكا تاع عاش انا البرازيليان اللي كانوا موجودين وخا الترجي ما كانوش معناها
2: كيما شفنا يانساس ورودريغو رودريغيز اللي هما معناها مش كيما الموسم الاول، مش كيما الموسم الثاني. شفنا حق رودريغو رودريغيز في بعض المرات توخر في الجايين لونترمون، كي حب يخرج عمل معناها فورسينغ مع الترجي التونسي. لكن هذه عقليه لاعب البرازيلي هنا باش يتحكم فيها. زاد نفس الشيء كيفاش الترجي باش يتعامل مع اللاعب، كيفاش الترجي باش يستقبل اللاعب، كيفاش هو الانتجراسيون نتاعو في الجروب. اكيد جدا ديما لازم يقرا حساب معناها الكوتي هذا نتاع اللاعب البرازيلي. ديما اللاعب البرازيلي فما ريسك هذا نتاع انه يخرج على السكه ساعات، لكن نتصور انه الترجي التونسي قاري حسابه لشيء هذا، ان كونترا دو 3 باش يحمي روحه كيما قلت انت معناها 3 سنين. نفس الشيء معناها لو باش يصيروا مشاكل كي جدا كي يبدا كونتر، كل ما يكون كونترا طويل كل ما يبدا النادي حامي نفسه معناها باش حتى يرجع الانفستيسمون اللي عمله. تشوف الكارير نتاعه معناها هو خرج صغير من البرازيل يعني مشى لوروب 19 ولا 18 للفالنسيان، ومن بعد عمل في مسيره طويله في بلجيكا، كان كل مره معناها يتسلف معناها مش اخذته شارلوروا وسلفته برشا مرات، ومن بعد مشى لسان داونز وعمناه ومشى ليونيزا. رغم اللي في ليونيزا في اسبانيا نفس الشيء، ارقامه كانت محترمه جدا، لكن عمل الموسم بركه وخرج لهنا. نتصور كما قلت لك انا لونكادرومون نتاع ريبيرو والانتيغراسيون نتاعو في الجروب، ومعنى البرازيلي ديما يحب يلعب شيخ، كل ما باش يكون هو معناها عامل كيف ويلعب كل ما باش يطول في الترجي هذه التونسي.
1: نحكيوا عليه فنيا وكيفاش ريتو
3: هذا هو اللي اكيد يستنى فيه جمهور الترجي الكل. نمشيو للجرافيك نتاع ريبيرو. اول حاجه لازمنا نحكيوا عليها الملاعب ديما السيزون الاخرانيه، شوفوا النوت نتاعو نلقاوها 6.01. لعب 1438 دقيقه في 27 ماتش، 5 بونتو 2 اسيست، مرتين في تشكيله الاسبوع معناتها التشكيله المثاليه للجوله. معدل الاهداف نجمو نحكيوا على معدل في هدف كل 288 دقيقه، معناتها معدل ممتاز برشا في بالنسبه لارقام ريبيرو. وهنا الهيت ماب نتاعو كيما تشوفوا الموفمون الروج اللي بالكوره ولا لابيل دو بال بالجون، هذيك الموفمون اللي بلاش كوره براتيكمون ديما في الهالف سبيس، ديما يدخل كدوزيام افون سنتر وبالكوره ديما يعمل كالبينيتراسيون دريبل، يعمل معناتها يعمل برشا انديفيديوال ولا على الاكسبلو انديفيديوال ولا الدريبل، ويحاول يدخل الانتيريور يعمل التير نتاعو سواء معناتها في لوبوزي ولا سواء لي باس كلي اللي يعطي فيها لي افون سنتر. دونك الملاعب كما قلنا كما تشوفوا في الجرافيك عطينا الستات نتاعو، عطينا معناتها الطون اللي يلعب فيه ولا لي اسيست ولا البوتويت كيفاش الكاليتي نتاعو، والفيديو بتبيع كونفيرماسيون للستات نتاعو حسب ما حكينا ستاتستيك.
1: فاش يختلف على يانساس معناها كان تحط تعمل كومباريزون بينه وبين يانساس؟
3: دونك هذه هي النقطه اللي اكيد جمهور الكل يسال عليها، شنو الفرق بينه هو يانساس. كيف نحكيوا على يانساس نحكيوا تكنيكمون يانساس كافون سنتر في الفينيسيون ديما تلقاه يستعمل برشا الانتيليجنس فينو شويه في الفينيسيون. يانساس يلوج على لي باس كورت انتر معناتها نحكيوا على انتر لي ليني لي باس في الانترفال سورتو كي يبدا فون سنتر تو بروفوندور. لكن كانت نقاط قوته يانساس وقت اللي لافون سنتر يخدم سوي غلاس كان هو يمشي في الظهر نتاعو ويطلب في الاسباس، وهذا شفناه يانساس بونتويت مع الاسبيرانس الكل كدوزيام اتاكون ولا يدخل برشا بروفوندور وفينيسيون مزيانه برشا يانساس. ريبيرو عكسه شوي، تحسه ملاعب اتليتيك اكثر، اتليتيك ويخدم اكثر سيبور ينجم اكزامبل كل معناتها الكونترول يونتي بالادفيرسير عكس سيانساس. سيانساس ديما يحب ياخذ كره ويغزر فير لافون، ما يحبش يكون عاتب ظهره للادفيرسير عكس ريبيرو. ريبيرو ديما يحب ياخذ كره يعمل الريونتاسيون تاعو بالادفيرسير بويسون في التير عكس سيانساس. فمعناتها الكاليتي بتير نتاعو بويسون، يضرب مليح بالدماغ ريبيرو، معناتها يضرب يدخل دوزيام اتاكون في الكروس يضرب مليح بالراس. دونك يانساس شفناه مع الاسبيرانس وقت اللي كان كاردوزو نجح برشا كالترجي تلعب رياكسيون، لكن ريبيرو عكسه. ريبيرو نتاع تاك بلاسي نتاع هجمه معناتها منظمه هجمه مركزه نتاع تاك بلاسي. هذا هو معناتها الفرق بين ريبيرو وبين يانساس في الناحيه هذه.
4: في الان كونترا معناها جوار اللي نايلي فسخ اللي معناها مش جوار اللي يحب السباس ويجري معناها مش
3: في الان كونترا عنده كل الدريبل نتاعو يعمل بينيتراسيون يعمل زيد الانفيلتراسيون اللي ما غير كره يطلب فير لافون يطلب كدوزيام اتاكون. هذه هي النقاط اللي تختلف على يانساس. باش ما نقولوش خاطر يانساس خرج ما تختلف شوية علاش، خاطر الترجيين كي تحكي على يانساس ديما يغزروا الماتشوات الكبيرة الماتشوات الشوك ديما. هذا البروبليم يانساس اللي خلى جمهور الترجي شوية معاه في كل ماتشوات الكبيرة نقولوا نحن ما نرقاهوش في الماتشوات الكبيرة. علاش؟ خاطر في الماتشوات الكبيرة كمان لعبة أكثر تكتيكية ديما فما دو تروا جوار في ظهرك ديما المساحات صغيرة شوية. هذاك علاش وقت اللي شفنا الترجي كي يلعب على ترانزيسيون ويلعب على رياكسيون في البريود اللي في المومون فور نتاع يانساس شفناه يانساس افيكاس برشا. لكن اتليتيكمون معناتها اتليتيكمون ريبيرو اقوى برشا معناتها يانساس من الناحيه هذه، معناتها من ناحيه الفرديه من ناحيه الفينيسيون بويسون اتليتيك. دونك هذه هو معناتها بالنسبه للفرق بين ريبيرو ويانساس.
2: محمد نقطه اخرى باش نضيفها للكلام مالك وخاصه يعني كي ثبت شرطوه في لي سيكونس انه يانساس يحب ياخذ الكره البرة ويدخل بها معناها في ساقيه ويتركز على كسو على تاكون ويتركز على الريجيسور اللي معاه ويدخل بها الوسط. لهنا ريبيرو شفنا اغلبيه الاكسيون هو يبدا لداخل ياخذ الكره لداخل، ولهنا هذا سورتو لي بوين قص ترجي عم ناول ما فماش اللاعب اللي في الزون 14 غادي اللي ياخذ الكره واللي عنده لي كاليتي باش ياخذ عليها ويستحفظ عليها ويدور بها. يعني كان ترجي لي تروا بيفو ولا لي تروا جوور دو ميليو تيران يلعبوا بريس كل ثلاثه فاردليني وكانوا لي زيلي ايكارتي. يانساس كي كان يلعب كان ياخذ الكره غادي يلقى مشاكل ياخوها هو البرة ويدخل بها كسوا بالو بيه ولا يتركز على المهاجم. ولهنا اكيد جدا انه في خاصه في تو كي شفت برشا معنا ديزاكسيون انه قادر يلعب اليه وحتى ديسي نجم يلعب برشا.
3: ونعطيك نقطه اخرى نجم يلعب افونسونت مع سانداون فما ماتشات لعبها مع افونسونت ونجح مليح. علاش؟ خاطر ملاعبي يعرف يلعب بظهره للادفيرسير سيرتو معناتها اللي هو خاصه الاستحواذ على الكره ولا الاستحواذ ولا التحكم في الريسبسيون تاع الكره. هذه النقطه
2: ونتصور مالك حتى في النقطه هذه لارير اللي باش يلعب معها باش كان يعرف يستغل لي سباس اللي باش يخليه هو باش يشيخو برشا كره في السباس نتاع السونتر ومتاع تير. وحاجه ثانيه اللي اكيد جدا معناها الارقام ما تكذبش الفرق البعيد بينه هو يانساس انه يلي تريز افيكاس. يعني هوني كي تشوف في كاريره 209 ماتش 67 هدف و40 اسيست، يعني 107 مساهمه تهديفيه على 209 ماتش بريسك 50%.
3: نزيدك حاجه اخرى في البيك نتاع البلالي في الشامبيونز ليغ مع الاسبيرانس وفي البيك نتاع ريبيرو وقت لي سان داونز الزوز في الكلاسمون جمعه بجمعه كما نقولوا نحن في البرفورمانس ولا في النوت اللي عملوا فيها معناتها نحكيو ستاتستيك يعملوا في 25 دقيقه فرصه في كل 25 دقيقه. هذيا خذاها البلالي وخذاها ريبيرو مع بعضهم كان الكلاسمون انا معناتها قاعدين يمشيو فما منافسه كبيره بيناتهم. وذاك علاش كانوا في الكلاسمون زوز من اخطر زوز اجنحه يصنعوا فرص كما نقولوا نحكيو تايمينغ 25 مينوت معناتها يصنعوا فرصه. سان داونز بتبعها بريبيرو والبليلي في الاسبيرانس وقت اللي كانوا زوز في البيك نتاعهم. دونك لهنا تلموا فرد جمعية يلزم يصير التوظيف نتاعهم كما يلزم.
4: هذا كان البليلي معناها وضعيته توضحت وكانوا مش يكون معناها على ذمه الترجي ومع ريبيرو دول الترجي مش يكون عنده قوه هجوميه معناها على الارقام.
3: النقطه الهجوميه صحيح ديما اي حاجه فيها ايجابيات وسلبيات. مثلا احنا كي نحكيو ريبيرو وحكينا الحاجات كيما نقولوا لي بوين فور نتاعو وحكينا البلالي لي بوين فور نتاعو، لكن زاده وميم طون يلزم توفر له برشا ظروف باش ينجح زوز. تعرف انت في لي رول ديفونسيف ما يخدموش مليح
2: بالضبط.
3: دونك لهنا يلزم فما زون دو ريكوبيراسيون فما شيما تكتيك يلزم تخدم عليه في ريكوبيراسيون في الكوفرتور سيرتو ميليو تيران. والحاجه الوحيده اللي علاش ما ريناش سان داونز مالغري ريبيرو ما يفكش برشا اكزامبل ولا بيتر تشالولي ولا البيريود هذيك نتاع سان داونز كانت براتيكمون 70% الكره عندها. دونك يتملك الكره تحاول انت نتصور الترجي الفكر نتاعها توا اللي كملت به السيزون. خلينا نكونوا واضحين مالغري ما زدتش الشامبيونال لك الماتشات الاخرانيين اكدوا للترجي نسبه استحواذه على الكره حتى في الشامبيونز ليغا كوتر الاهلي كوتر سان داونز وفي الفينيسيون تاع في الفينال نتاع الشامبيونال في الديربي ولا في الاطراح اللي قبلها كان الترجي مسيطر على اللعب صحيح يصنع في فرص ما يمركيش لكن مسيطر. يمكن هذه الفكره الجديده نتاع الترجي علاش واكثر ملاعب اللي خلى الترجي تشد اكثر كوره وشفناها تلعب لاتاك بلاسي هو الرودمون تاع حمزه رفيع. شفنا الترجي براتيكمون قاعد يخدم اكثر في نسبه امتلاك الكوره ونسبه الاستحواذ على الكوره هذا هو معناتها ايكيب ولات الدوميني لادفيرسير. يمكن هذا اللي يخليك تجم تمشي للبوان فورم تاعك لكن باش تحاول انت تعمل ديزيكيليبر في الميلو تيران سيرتو من بعد نحكيو على الديفونس دونك لهنا فما يلزم نقاط قوتك تستغلها كما يلزم وتحاول تيفيتي لي بوان فيبل نتاعك.
4: بالضبط ريبيرو كما قلنا انتدى منتظر في الترجي في انتظار الامضاء الرسمي والاتمام الصفقه هذه والملاعب كما قلنا نهار 3 يبدا في تونس بعد تطورات الساعات الاخيره. بعد شوي نحكيو على وين وصلت اخر التطورات في موضوع معوض اوكبيلو.
0: ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم 7 من 6 ل 7 تاع العشيه.
4: إدارة الترجي اللي في الميركاتو هذا عند أهداف على مستوى الانتدابات شفنا برشا تحركات ومن جملة اللي بوست اللي مازالوا فارغين الحقيقة معوض أوكبيلو. صحيح جاء الحاج محمود نحكيوا عليه البروفيل هذا لكن ما هوش نفس البوست. أوكبيلو مازال ما تعوضش في الترجي. ثم دو بيفو سنتينيل تو في المجموعة نحكيوا على الجنيشي ونحكيوا على خيري المداوي اللي كان في بري في جيبس هذا شنو ديسبونيبل عند
2: بالضبط
4: وسط الامور محمد
2: نتصور يعني من اهم البوست اللي تخدم عليهم في الميركاتو هذا هو البوست نتاع ميليو سنتينيل ونتصور حتى على مستوى البيجي اللي تحط له من اهم البيجي يعني نتصور دوزيام ولا تروزيام بيجي تحط له لاهميه البوست هذا في الاكيليبر نتاع الفريق لانه يعني نعرف معناها كسوا اوكبيلو ولا كوليبالي قبل ولا كانوا هما معناها الدينامو نتاع ليكيب خاصه في الاكيليبر ديفونسيف خاصه تو سورتو مع لي جوار اوفنسيف اللي جابهم الترجي هذا التونسي مع الميليو تيران ولا سامي اللي باش يحكي عليهم من بعد مالك في الميليو تيران والتمبيرامون نتاعهم اكيد جدا انه لازم معناها حاجه كوستو ولا سامي نتصور معناها الترجي التونسي قاعد يفاوض في اسم ولا اثنين اسامي دوليه واسامي كونفيرمي اللي بتجي تلعب ديريكت ومعناها باش تاخذ المكان هذاك.
4: وعلاش صعيب البوست هذا محمد؟ علاش صعيب معناها الترجي عنده مده لوج ما لقاش معناها بالرغم سمعنا برشا اسامي سمعنا اسامي تحطت هكاك ما عندها حتى علاقه ما تفاوضش مع الترجي علاش صعيب معناها باش تلقى بيفوز
2: تو كل شيء ولا صعيب تشوف لاتيرال صعيب لاتيرال جوش صعيب
4: لكن جاف بالجب اوكبيلو لاعب صغير
2: وشفت معناها العين اللي جابت اوكبيلو يعطيها الصحه اوكبيلو ما ننساوش انه خذا وقته
3: ظروف
2: فوالا وخذا وقته لهنا الترجي التونسي مطالب باش يجيب واحد كونفيرمي وحاضر يلعب طول لانه ما فماش المعوض اللي باش يلعب في الشامبيونز ليغ ويلعب في الماتشات الكبار هذاك علاش نتصور الدوسي خذا وقته تصور مادام اخذ وقت واكيد جنة فما دي بيست ا و بي و سي والمفاوضات اونكور ونتصور في القريب العاجل بتتحسم الامور لانه الاسماء موجوده.
4: مالك تران والوسط ميدان ترجي في حاجه البروفيل يحكي عليه محمد والا بالموجود نجم ترجي يبدا الموسم نتاعو ما نعرفش انا نجم تكومبوزي بالموجود ما نعرفش ولا يلزم
3: هو اللي طلع على البار روندمون تاع اوكبيلو كما جاش الروندمون تاع اوكبيلو ما نجمو ما نحكيوش على سنتينيل بحكم رفيعه حاج محمود سافوار شكون الملاعب اللي باش يجي تروازيام معاهم لكن بصراحه معناتها نحكيو على نيفو نتاع تشامبيونز ليغ لازم تكون انت افونتاجي على الادفيرسير الكل لازم عندك ملاعبي في قيمه اوكبيلو بصراحه معناتها سنتينيل اوكبيلو سواء معناتها الغالب ما كملش سافوار المفاهمات شنو باش تصير من بعد هو معناتها ومعناتها هو فريق الليبي نتاعو لكن يلزم يكون كما قال محمد زاده كي نحكيو على ايكيب فيها بليلي ولا ريبيرو نحكيو على ايكيب تحب تمشي فير لافون برفيع بالروندمون نتاعو يلزم تكون عندك سنتينيل يحاول يعمل كوفرتور ولا يعمل الريكوبيراسيون في الميلو تيرا خاطر باش تستغل قوه رفيعه ولا الحاج محمود ولا ريبيرو ولا البليلي يلزم كمان ظهرك يلزم يكون مغطي يلزم عندك سنتينيل في القيمه نتاعهم كبيره. صحيح برشا شبان طالعين ملاعبية وبعدها نحكيه على الكاميرون كل شيء. لكن أنا في رأيي معناتها سنتينيل الجوار اللي بشعمل بالانس الكيليبر في اشتراك التيران يجب يكون ملاعبي كبير
2: سلطوه في الأفريق مالك خاصة كي نشوفه توا البيفو سنتينيل ولات أهميته تضاهي أهمية المهاجم راهو في الأفريق توا كي نشوفه بار اكزامبل لي تروا ديرني اللي هزوا شامبيونز ليغ سان داونز عنده موكوينا بيراميدز بلاتي توري وقبلها الأهلي اليو ديانج يعني كي تشوف البروفيل بالضبط وتشوف البروفيلات والأسامي وأهميتهم في الفريق تفهم أهمية البوست هذايا في الفوتبول مودرن وخاصة في الشامبيونز ليغ أفريكان
3: هذا هو اللي نحكي عليه مع الترجي كي بشي يقولوا نحن الشامبيونز ليغ وشكون الكونكورون تاعك انت سان داونز الأهلي سان داونز موكونا والأهلي مروان عطية دونك يلزم تجيب كاليتي كبيرة اكزامبل نجمو نحكيو مثلا عيسى العيدوني تجيب عشان
4: ملاعبية ما كانش ممكن مش يجي العيدوني
3: نجمو نحكيو على ملاعبية يكون ملاعبية انترناسيونال يكون معناتها الروندمون نتاعو ولا الإضافة نتاعو معناتها موجودة هذا هو معناتها الريسك ليه صحيح أقبلو ما كناش نعرفوه اوريزمون ضربت مش اوريزمون ضربت هاولو صحيح خلتنا نكتشفوا اوكبيلو مع ظروف خدمته مليح وكان هو عمل بيرفورمانس باهي دونك الريسك ليه الترجي مشى تشامبيونز ليغ ونصور شكري الواعر نصور بشي الملف هذا بشي يحاول يركز فيها
4: هو الميلو تيران تاع الترجي قاعد يتكون من خلال انتداب نتاع الحاج محمود مع رفيعه من عمناول قاعد البوست هذا نتاع البيفو سنتينيل شنو منتظر من حمزة من الحاج محمود بشراوة في الترجي شنو الإضافة ممكن الباساج نتاعو في الكيب ناسيونال ما وراش برشا إمكانيات وشنو يستنى جمهور الترجي من الملاعب هذايا اللي مازال كيلتحق بالتمارين بستاج تاع دراهم مالك حضرت لنا حاجة عليه
3: نمشيو
4: الفيديو اللي بعده
3: نتاع الحاج محمود دونك ديما نحكيو ستاتيستيك ما نحكيو معناتها نشوفوا لهنا النوت نتاعو 6.89 الحاجه الباهيه في الحاج محمود اللي خلاته يكون كونفوكي في الكيب ناسيونال هو الروندمون تاع الشهرين الاخرانيين تو شفنا ذاك النوت جلوبال ولا جينيرال 6.89 نتاع سيزون كامله في سويسرا لكن في الشهرين الاخرانيين كما تشوفوا في الفير هذاك برسك من 7.2 حتى 7.9 دونك قاعد عمل بروغريسيون مزيانه برشا في الشهرين الاخرانيين خلاته كونفوكي في الكيب ناسيونال دونك لهنا كيما تشوفوا معناتها حاولت نعمل فيلتراسيون ولا تريتمون للستات نتاعو اللي لخصتها الكل مربوطه والكونفيرماسيون بالسيكونس نتاعو نعرفوا لهنا اللي حاج محمود القوه نتاعو في الريكوبيراسيون عالي معناتها كي يضغط عالي تجم تستعمله هنا في افتكاك الكرة عالي هذه حاجة كما تشوفوا الكونفيرماسيون في الفيديو وثاني ستات اللي هي مهمة برشا هو ديما الفينيسيون متاعه ولا ديما الفكر متاعه توفى بالتير ديما الكاليتي التير موجود ما نحكيوش على باس سنتر ليليني ولي باس كليه ولي سمارت باس هذوما الكل نجموا نكونوا نلقاهم نجموا نقولوا ما نلقاهمش في الدريبل زادة مش كاليتي كبيرة ما يحسر برشا لعبه ولا الستاتيستيك نتاعو الكل حسب الفيزيوناج محصوره الباز نتاعها ريكوبيراسيون في الكره سواء الميليو تيران ولا عالي وديما الفينيسيون نتاعو ابارتير من تير دو لوان ولا دوزيام بال خاصه دوزيام بال نحنا كي نحكيو زوج تيتروات لسبيرونس الاخرانيين نحكيو الكوب نتاع عمناول وكوب السناء ابارتير من دوزيام بال بونتو قبيلو وبونتو رفيعه حتى الحاج محمود كانت تفكروا الناس الكل الاكسيون تاع في السيونس دونترمون ليكيب ناسيونال الكره الراجعه دومي فولي حتى معناتها عنده كاليتي تير باهيه برشا دونك ملاعبي نتصوروا اضافه مؤكده الملاعبي الانترناسيونال هذوما وعندهم اكسبيريونس كمان في الشامبيون في تونس وعمل اكسبيريونس باهيه لبرا نتصوروا بطبيعه خير من ملاعبي مازال ما صارش الانتيغراسيون نتصور انا فاسيل باش يكون موجود في التريولي في الوسط
4: ابو محمد
2: لخص كل شيء مالك في البروفيل نتاع الحاج محمود اللي راه انا كومبليمونتير للبروفيل تاع حمزه رفيع حمزه رفيع اللي يحب يكور يحب يجي يمس الكره ويحب هو يلعب واللي ما يجريش برشا معناه ما عندوش فوليوم دو جو كبير في التيران يجي كومبونسيه حاج محمود بالفوليوم دو جو بالبريس عالي بالفكان بالقوه في الديويل ماكش تستناه باش يتريبل ولا باش يعمل عظمه ولا يعطيك لاسيست ولا باش يمس برشا كور لكن معناها في الجريان يجري برشا في الديويل قوي واللي يزيد معناها ذوما كاركتيرستيك كانوا موجودين عند دقاء لكن اللي يزيد على دقاء انه يوصل يدخل دوزي متر يدخل دوزي متر وساقه مزيانة على الكاج. معناها ديجا حتى السيزون هو في الليكات سيزون والتعامل اللي كان تحسن سيزون ليه مع لوغانو, سجل فيها 10 اهداف, سجل في فينيرباتشي وعمل دي ماتش كبار في الـ في الـ في الـ في في الكونفرنس ليغ. دونك البروفيل نتاع الحاج محمود كما قلنا هو ديما التريو نتاع ميليو تيران كي يبداو مختلفين يكملوا بعضهم غادي وين القوه راهو قبل اليوفي من اقوى ميليو تيران خفيرا فيدال وماركيزيو, يعني كل واحد بالخصائص نتاعو. لهنا كي تكمل تجيب لهم سونتينيل كما كنا نحكيو عليه يكون ميليو كومبليمونتير, يكون ميليو كامل مع ان كاتريام بروفيل نتاع نيميرو 10 كان لعبت بال 4-2-3-1 النجم يكون ريبيرو يدخل الوسط. لهنا الترجي التونسي نتصور بالحاج محمود بالسونتينيل تتمكن من تحسين احسن كومبارتي اكثر كومبارتيمون كان عليه نقاط استفهام وتلام عليه في الموسم القادم.
3: النقطه باش نكمل في اللي قاله محمد, راه فما دي سيتوياسيون في الماتش يحكموا عليك راك معناتها تعمل البينيتراسيون تاعك, تعمل تير دو لوان, تحاول تقرب فير لافون, هذا اللي كان مفقود عم ناول شو ما نشكوش فيهم وروندمون تاعهم باهي, نحكي شياب جبالي وتقى. لكن ترجي وقت اللي الملاعبيه يكونوا ماركي مان تو مان وما فماش لي سباس يلزم تكون الاضافه من ملاعبيه الوسط اكزومبل رفيعه, فكل اللي شوال يختار فيهم حاج محمود كي يدخل معناتها الميليو تيراي ولي كبوكس تو بوكس كما نقولوا نحن يمشي للفينيسيون. هذه هي النقاط اللي يجيبوا لك الماتشوات, معناتها كي تبدا اللعبه شاده شويه كما نقولوا بلغه الكره, هذوما اللي يلقاو لك الحلول, ملاعبيه الكاليتي هذه اللي تشوت ولا الملاعبيه اللي تدريب, دونك هذوما هما حلول في
4: نحكيو زاد على ملاعب اخر كما فرنانديز ما تعدى ان بيرسيو, لكن مفهوم كونه ملاعب عنده الكاليتي عنده اضافه, لكن كان زوميو عليه الملاعب هذه مالك شنو خرجت منه فرنانديز اللي هو باش يكون صانع العاب بيفور اليور شنو باش يلعب بالضبط ولا جوار دو كولوار باش يلعب في الدرجي الكابون الجديد.
3: انا ديما ما نحبش نكون قاسي على الشبان, انا راني ديما نحب الملاعبي كونفيرمي, هذا هي طبيعتي انا, خاصه الاسبيرانس ماكش باش تجرب وكل شيء, لكن ميسالش نعطيه حقه الملاعبي. الملاعبي مش شويه كما يقولوا معناتها جاي باسمه عم ناول من احسن المواهب الساعده في الكامرون, ماهوش صدفه كونفوكي في الكيب ناسيونال, لعب تنحكيه بالضبط من بعد البروفيل متاعه كما تشوفه في الاستات ولا في الجرافيك وفي الفيديو. المقابلة الأخرى الكونتر سين نجمو نحكيه عليها اللي لعب 65 دقيقة براتيكمون, مس كورة 21 مرة, نسبة نجاح التمرير 73%, في المناطق 6 تمريرات ناجحة نحكيه على بورسنتاج 100% في مناطق الادفرسير, معناتها في الزون تاع الادفرسير 11 من 15, عمل زوز مراوغات ناجحة, مساندة واسترجاع الكورة 4, ملاعبي بوليفالون ينجم يكون كايليي ينجم يكون كاريولير ينجم يكون معناتها براتيكمون في أي زون في الميليو تيران. دونك حاولت كالعادة عملت فلتراسيون ولا عملت تريتمون للستات نتاعو بالاي اي بالطبيعة, المراوغه في المساحات الضيقه نحكيو على الزون معناتها كيما نقولوا الزون ميتا كل شيء, نحكيو كونترول يونتي نحكيو على الكونترول منها كونترول ومنها دريبلينغ. دونك دقه التمرير 85%, المراوغه 77%, و80% هو الاستحفاظ على الكره كما تشوفوا في الجرافيك لوتا معناتها الزون ولا اللي يحب يتحرك فيهم اكثر الملاعبي معناتها كما نقولوا البوزيشن برينسيبال نتاعو. نشوفوا في الفيديو عملت كل بيستوف صغير جوست للكاليتي تكنيك وكا, وما تجموش نعنا في دقيقه نجمو نعرف كل شيء, لكن كوميم الراوفي معناتها كاليتي ملاعبي جوشيه, ملاعبي يحب يمشي القدام, ملاعبي عنده السوبليس في الدريب, الفيزيون موجوده في التيران. دونك
4: يتوشني البوست نتاعو
3: ملاعبي ميليو تيران وكا وشاء الله
4: منزلش كلوار معناه كلوار ويدخل
3: لا أكثر مليو تيران خاطر ديما تحسه يلعب أكثر للجروب وديما يدخل الانتريور ديما يحط على ساقه ويمشي ولا هناك
4: بروفيل شياب جبالي
3: السويتش أي نجم منحبش أن نقول المثل نعمل معناتها المثل وكما
4: مش نقربوا للجمهور باش يعرف
3: لا ملاعبي مناش نحسه ديس تحسه ريجيسور ديما المليو تيران يبدأ جوشيه سعيبة بصراحة. ومحمد لعب معه نتفكر أنا ديما نحكيها في أمور كورة ديما الجوشيه ملي تيران راك تلقاه معناتها فنان تكنيسيان كيما برشا ملاعبيه اكزامبل عيادي وسام سلامي فملاعبيه اللي في الجوش تلقاه جوشي وفي الميليو تيرا ما تستناش منه باش تحطه سنتينيل ولا تلقاه ديما يكمل لك الديو ولا التريول في الشتار التيرا ان شاء الله ان شاء الله يتطور وان شاء الله ما عليه كان يخدم بتبيعه راهو ما راهو في مرحله التطور نتاعو الملاعب صحيح من احسن الملاعبيه الساعده في الكاميرون كونفوكي في الكيب ناسيونال لكن هذا مش فعلوش يزيد يخدم اكثر في جمعيه تلعب على التيتروات دونك هذا هو الدور الترجي كيما اكتشف توغاي كيما اكتشف البلالي بارامون قبيلو دونك الملاعبي هذا الكره في ساقيه في التيران نتاعو مع لي كان يكونفيرمي
4: بالضبط هو ديجا موجود معاهم في الاستاج تاع اندرا محمد عندك تعليق
2: بون نتصور انه البروفي يعني شوف ديما فما الانتداب اللي جاي للوقت الحالي او انتدابات المستقبل نتصور اللاعب هذا لو ياخذ الوقت الكافي في الادابتاسيون في لي ماتش قادر انه يكون كيما قبيلو يعمل معنا مسيره محترمه جدا مع الترجي مش بسهل انك تمشي منتخب كامرون اول في العمر ذاك معناها في لاعبين يلعبوا في اوروبا تكون موجود معناها في الجروب في الراسومبلومون تاع مارس الكاليتي تكنيك شفناها موجوده ممتازه جدا وسقيسار ممتازه ولاعب ذكي معناها يعرف يستعمل خاصه يستعمل بدنه وهذا مهم جدا تو في كره القدم الحديثه ونتصور انه قادر انه في المستقبل يكون لاعب به ويشد بلاصته في الترجي
4: اذا على الاقل حكينا شنو صار في وسط الميدان الترجي واخر الاخبار والملاعبيه ونحكيوا على زاد التطورات في دفاع الترجي التونسي
0: ستة للسبعة العشية.
4: توغاي خارج هذه معلومة نعرفها لكن تأكدت الأمور أصبحت رسمية في اتجاه أهلي طرابلس ونعرف الترجي سبق أنه انتدب الصحراوي كيف انتدب رايد الشيخاوي مع تمديد عقد جلاس يضم ثلاثة أكسيالات موجودين كيف ثم أبو بكر ديارة الأكسيال اللي من سليمان مش يكون موجود في الترجي التونسي تم الاتفاق معه في ظل الإعلان الرسمي هل هذا كافي بالنسبة للأكسيالات الترجي؟
2: بعد
4: بروج مرياح وبن حميد الرقوشي وإذا كان رافل
2: نتصور باربعة لاعبين معنا في محور الدفاع معاهم معنا لاعب من الشبان
4: اسكندر شمام موجود معهم في ستار
2: بالضبط خمسة لاعبين في اللاكس نتصور العدد كافي تنجم معناها تكمل بيه سيزون تنجم تستعمل معناها كسوا الاثنين لاكس ادو ولا لاكس اتروا يعني يكونوا عندك زوز لاعبين على البنك ديارا اللي هو اوركوتاو يعني ولاعب اجنبي نتصور حتى الاستعمال نتاعو باش يكون عند الحاجه لانه الترجي يحب يستعمل اللاعبين الاجانب خاصه في الشق الامامي الاثناء باش نشوفوا شارنيير جديده في الترجي سيرمو لانه بخروج مريح وتوغاي اللي هي كانت الشارنيير التيتولير معناها بوندون دو زون عمنا وشفنا اكثر توغاي جلاسي بحكم الاصابه نتاع مريح السنه باش نشوفوا شارنيير جديده نتصور معناها الكومبليمونتاريتي باش في لي ماتش اميكو المدرب يخدم برشا على الدفاع لانه محور دفاع جديد معناها لاعبين بديكاليتي مختلفين شفنا معناها كوسوسوا الصحراوي اللي هو في ستاتونيزيا يلعب اليسار شيخاوي يحب يلعب على اليمين جلاسي معناها يحب يلعب على اليمين لهنا نتصور الـ الـ الـ الخيارات ولا الاختيار عشان هي الصحيحه باش تصير بعد برشا مقابلات وديه وبعد برشا تجربه.
4: مي انت حسب لك انا اقرب بير في اللاكس تلعب مع بعض معناها باش تختار بين جوار اكسبيريمونتي اللي هو جلاسي مع صحراوي بشيخاوي تختار واحد منهم ولا تلعب زوج ضد مش عارف.
2: شوف ما نجمش نحكم تو ولا ما نشوف في التمارين انا قلت لك ونشوف لي ماتش اميكو لانه مش سهل باش تختار هكا وتعطي حكم قطعي الحقيقه معناها الثلاثه عندهم كاليتي حتى راهو ديارا عنده كاليتي محترمه جدا انا عندهم كاليتي باهيه ديارا غوشي زاد يلعب معناها اوبسيون تاع اكسيال غوشي نعرفوا معناها كره القدم الحديثه ديما المدربين يحبذوا يكون واحد غوشي بير يعني لهنا باش تختار انت توا باش تقول شكون باش يلعب في الماتش الاولاني حكم قطعي صعيب ياسر لازم تشوف التمارين وتشوف خاصه الكومبليمونتاريتي بيناتهم وكيفاش يتعاملوا ما بين بعضهم لانه راهو لي دوزاكسيو برشا كومونيكاسيون وبرشا مفاهمه وبرشا عباد ولي حتى ما غير كلام معناها بالغزره تتفاهم ما بيناتهم ما بين بعضهم لهنا كيما قلنا الخبره نتاع الصحراوي صحيح الخبره نتاع جلاسي باش تكون اتو ليهم هما الاثنين في الكونكورنس كروس.
4: هو كي تشوف تول المدافعين اللي ضمنت المدرب في الاستاج هذه نحكيه اكس ونحكيه حتى ارياريت راه زاد هنا ثم دراجر وبن علي على اليمين عشيره اللي صار هنا ومش نرجعنا للبوان هذه نسلك على مالك لاكس كما قلنا ثم جلاسي وشيخاوي وصحراوي وشمام في المدافعين وشيره اللي صار ثم العيفي وليس عرعار وفاسيلي اللي من اللي جان نتاع الترجي. يقول قائل انه الترجي ما عزز الشيره اللي صار معناها حتى خروج بن حميده معناها عرعار جاي من عمناول ما لعبش نضال العيفي عليه برشا انتقادات لكنه يواصل. هل الترجي زاد في حاجه لتدعيم على الشيره اللي صار حسب رايك؟
3: شو نحن حكينا على الانتدابات القدام وشكرنا وحكينا على الملاعبيه وحكينا ستاتيستيكمون وحكينا فيزيوناج حكينا كل شيء لكن بالحق راه في في في الفوتبول راه فما يلزم برشا اكيليبر يلزم برشا استحفاظ يلزم سان ريسك يلزم اقل فوتات. دونك لهنا كي نحكيو شيره اليمين كمان دراجر بن علي حمزه جلاسي نجم نقولوا تمشي بعضها خروج مرياح توغاي وبن حميده ثلاثه ملاعبيه ذمره ونحكيو على ملاعبي ليدر معناتها ثلاثه
4: رزان
3: رزان هذه حاجه. ثاني حاجه حتى في في البلداب في البناء اللعب كيما حكى خويا محمد راهو نعرفوا حمزه جلاسي ابار السويتش في في الانيماسيون ولا في البلداب كمان مش حاجه مش كيما بن حميده ولا كيما توغاي ولا كيما مرياح اقل منهم شويه وشفنا حتى الاخطاء الفرديه اللي عم فيها حمزه جلاسي صحيح في الباليريتي بور معناتها الاسبيرونس كيما نقولوا اوفنسيف يقدم مليح راد شيخاوي كيف كيف ما مشكله في البلداب نحكيو ديما انا نعطي
4: رولونس وبناء الهجمه
3: رولونس وبناء الهجمه عمناو شنو العامل الاخرانيين اللي خلى الاهلي المصري تتعدى بمشاكل كبيره بوجود زيز وبيمام بتريزيجي هي الديفونس خرج رامي ربيعة خرج عبد المنعم خرج علي معلول ولا ستار نتاعهم محمد هاني على اليمين. دونك لهنا يلزم الاكزامبل تاع الاهلي يلزم تشوفوا الاسبيرانس. انا مثلا لهنا صحيح كنا سنتينيل ملاعب كبير لكن كمان يلزمك اكسيال ملاعب كبير على الاخر على الاخر خاطر ما يلزمكش تدخل في ريسك بصراحه راهو نحكيو على تشامبيونز ليغ نحكيو على لعبه ليورو تور البونتو بحسابه كمان الاسبيرانس خلق ولا خمسة سنين ولا أربعة سنين لعب توغاي مرياح عمل وعملوا ستابيليتي سيح بغلاتهم باللي تحب انت كمان عملوا ستابيليتي وهذا اللي خلى الاسبيرانس توصل معناتها في ادوار متقدمه في تشامبيونز ليغ. لكن بصراحه الريسك ليه في الكره صحيح صحراوي نحترموا روندمون نتاعو باهي لكن كيما زاد قال محمد راهو فما كونيكشن قويه برشا بين زاكسيو جامي تحاسب اكسيال وحده ديما تحاسب ليني كامله وابارتير من زاكسيو خاصه مختومه برشا على الكوفرتور بيناتهم يلزم برشا كومونيكاسيون بيناتهم اكيد الاسبيرونس لازم ترقى الحل هذايا اول حاجه لازم تكون عندك اكس سنترال باهي برشا بصراحه ريسك ليه ونتصور باش يلقاو حلول.
4: هذا الشيرة اليسار ما جاوبنيش عليها معناها
3: الشيرة اليسار
4: لزارير جوش
3: الشيرة اليسار يلزم ريير جوش
4: معناها هذا غير كافي معناها
3: لا لا بالنسبة لي أنا رأيي هذا يلزم ريير جوش بصراحة يلزم ريير جوش
2: شاطروا رأي شاطروا رأي يعني خاصة على الجهة اليسار معناها في اللي جرام ماتش بور لو مومون الترجي التونسي محتاج ظهير أيسر كونفيرمي ظهير أيسر مستانس معناها باللي جراند كومبيتيسيون معناها باش أموا لأنه ديما معناها ليني ديفنسيف راي من أهم ليني في في في بناء كل فريق. البوست على تيرا الجوش إلى حد الآن خروج بن حميدة مازال ما تعوضش لأنه ليسعر عار راهو كاليتي محترمة محترمة جدا. الادابتاسيون تاع مع الشامبيونا لازمها برشا ماتشويت لازمها برشا معناها كما نقولوا لازم يتعلم شوية من الماتش في الوقت الحالي ما فماش وقت معناها باش يعطيه ماتشوات لازمك تجيب معناها ان جوور كونفيرمي وتخليه هو واحده واحده معناها افيك دو تروا ماتش معناها معناها في غياب ظهير ايسر الاولاني ينجم يلعب وقتها ينجم ياخذ اكسبيريونس وينجم يشد بلاصته.
4: يقول لك عرعار كان ما يخوش فرصته سنه ويلعب وقتاش باش يلعب معناها هذا هو الاشكال. ولكن قلت انتم معناها تعاون الملاعبيه الخبره سولتون يفول يلعب فيها الترجي التونسي. هذا بخصوص كل ما يهم الترجي واخر تحيين بالنسبه للميركاتو والملاعبيه والانتدابات. بعد شويه باش يكون الحديث على النادي الافريقي راجعين ان شاء الله بعد شويه.
0: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجه الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
5: كاليبسو Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham et Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet
0: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: زلنا معكم في ريكاب سبور، نحكيه حاليا على النادي الافريقي، وكنا البارح حكينا على قدوم هيكل الشيخاوي واللي منتظر انه باش يمضي عقده في النادي الافريقي. ايضا نعرفوا معتز الدام اللي كان التحق بالنادي الافريقي، خروج الزمزمي، هذه كلها تغييرات على مستوى وسط الميدان بتاع النادي الافريقي. وسؤال اي تركيبه لوسط ميدان النادي الافريقي من الملاعبيه نذكر بهم الموجودين حاليا على ذمه المدرب، نلقاو سيدو خان، شريمي، معتز الدام، صدق محمود، الحرزي اللي استعملوا كوسط ميدان، ايت مالك زاد استعملوا كوسط ميدان، هيكل الشيخاوي منتظر يكون موجود، ريان الجبالي من الشبان، وايضا شرف الدين عون، هذم الملاعبيه على ذمه المدرب مع خروج غيث الصغير والزمزمي بالنسبه للنادي الافريقي. محمد هنا اليوم يقول لك شنو هي التركيبه، شو يعمل بنزرتي، فاش يفكر
1: هنا؟ شوف كي نحكي على وسط الميدان، هو النادي الافريقي عمناول خاصه مع في بالافكتيف تاع عمناول، شفنا النادي الافريقي ديما يلعب واحد قدام اثنين، يعني بالاربع ثلاثه ثلاثه، واحنا نعرفوا ديما اللي فوزي بنزرتي حب يلعب بالاربع اثنين ثلاثه واحد، سورتو معناها بنمر عشرة، يعني معناها سورتو لي سيركوي بريفيرونسييل اللي يخدمهم في الانترينمون، وكل يحب ديما دو بيفو، ان بيفو معناها يميل شيرة الكرة والبيفو الاخر يكوفري عليه، وخاصة باش على الاكيليبر في الهجوم، لانه نعرفوه معناها فوزي بنزرتي يحب لي لاتيرو يطلعوا، معناها يعطيهم حرية كاملة في الطلوع، ديما يحبذ هو يلعب دو بيفو على الاكيليبر. لهنا قدوم الشيخاوي اللي عمناه وفوز بوزارتي ملقاش لوفرين وميروديس، القام الأول صدق محمود يلعب غادي في البوست وبدأ في بيه في أول موسم، لكن بعد الإصابة وبعد بعد معنا رجوع من الإصابة ما عاولش عليه، كان يلعب ديما بالأربعة ثلاثة ثلاثة، وشوفنا سيدو خان معناه كان يلعب هو ريليور وزمزمي أنسونتيليل، نتصور تاو بدخول الشيخاوي بش يكون الشيخاوي هو لوميروديس، ولي دو بيفو بش يكونوا سيدو خان ومعه الشريمي، نتصور هذه إلى حد الآن الكمبوزيسيون الأولى، في انتظار نتصور بش يكون فما انتداب متاع لاعب في بلاصة الزمزمي في صورة ما إذا لعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة، يعني يكون هو سنتينيل وقدامه اثنين.
0: زدام ليه وتربح ملاعبي
1: زدام
0: زدام
1: هو
0: سيدو خان وزدام،
1: سيدو خان وزدام وسيدو خان وشريمي، يعني البوست هذاك متاع الدوزيام بيفو بش يكون ما بيناتهم هما الاثنين.
0: بقدوم الشيخاوي مش تغير طريقة لعب النادي الافريقي؟ مالك شفنا النادي الافريقي عنده طريقة معينة لعبها سنة بطلب المدرب، شو مش عم
2: شوف فوزي بنزرتي ديما راهو الانتدابات نتاعو حسب افكاره، عمناول كي ركزوا في الميليو تيرام تاع الكليوب ما راهوش ستار، معناتها ملاعبك اللي يعمل اكسبلوا وتير دو لوان ويعمل دريبل، لا يخدموا في يعملوا في ريكوبيراسيون ولا يعملوا في كوفرتير للزون، علاش في مقال محمد معناتها لاتيرو زوز فرد وقت يطلعوا زوز، وفما ديزاكت صاروا عمناول السيري يعمل كروس وزعلوني في الريسبسيون ولا العكس، بالعكس هذه ما تخدمها لما تكون عندك كوفرتير، وميم تو الشامخ مش قاعده توصل له الكره وما تقبلش، ما يسالها معناتها الفكره هذه، لا تيرو يطلعوا لك الزوز، وعلاش لا تيرو يطلعوا زوز؟ موش يلعب بروفوندور يلعب عليك كروس، عليه خاطر عنده افون سونتر افيكاس برشا في الفينيسيون اللي هو شوار، اللي هو خرج بيوتور كيما ليتوال زاده، ماهوش صدفه زاده مع ليتوال الغدامسي وبن علي عملوا نفس الستات مع الزعلوني والسيلي معناتها بوجود شوات، كي يكون عندك افون سونتر هكاك اوتوماتيكمون انت اللي كروس نتاعك باش تشوفها بالفينيسيون، يماركي هو وميم تو يماركي لك بواناتك انت كاسيست. لهنا في فوزي بنزرتي بخروج شوات باش تبدل برشا امور، عمناو ليزيلي حكيناش على ديزيلي كبار معناتها ابار الخضراوي، ريناشي كي زومبي مع فوزي بنزرتي، ريناشي يتمالك، ريناشي فهد المسماري ما ريناهمش، هذا ريناشي بسام الصرافي ما ريناهمش، خاطر يلعب ديريكت بلاي دوزيام بال ويخدم بريسك على الكروس. السنات تحس فما فكر اخر بخدوم هيكل الشيخاوي مع خروج شوات، نتصور باش يدخل كيما نقولوا ليزيلي باش يدخلوا اكثر الهالف سبيس والانتيريور، يمشيو اللاتيرو اكثر ويولي حتى لافون سونتر، نتصور زاد الكلوب باش تاخو افون سونتر البروفيل نتاعو عكس شوات، مش تاع فينيسيون ملاعبي يكون افون سونتر يلعب للمجموعه اكثر يلعب للجروب اكثر، نتصور هكا خاصه في الموفمون يحاول يخرج من الزون نتاع الفينيسيون ولا يخرج من السيرفاس، يمكن هذه افكار فوزي البنزرتي. نتصور الكوتش فوزي بنزرتي التركيبه نتاع الميليو تيران بقدوم الزدام تعرف بوجود دائما الحرزي زادة ما ننساوش روا فما ملاعبية راه في فوزي بن زرتي يحبهم برشا نحكيوا على الزدام الحرزي هذوما ملاعبية نتاع دوزيام بال ملاعبية يحبهم في كل ماتشوات في كل ريكوبيراسيون يستعملهم برشا يضغطوا عالي زادة كي نعرفوا الزدام زادة في الميليو تيران كما قلنا زادة كيما حاج محمود يفك عالي قوي به في اليتير نتاعو معناتها هذوما هما الملاعبية يحب فوزي بن زرتي باش يعملوا له الابليكاسيون اللي حاجته بها معناتها
0: وانت نحكيوا على النادي الافريقي ثم امكانيه انه مهاجم ومدافع من ليبيا من نادي الخمس في مفاوضات مع اداره النادي الافريقي ونجموا يجيوا يدعموا النادي معنا هذه المفاوضات الفتره الاخيره من نادي الخمس الليبي هذا بخصوص النادي الافريقي نحكيوا على شيخاوي مالك حدثنا عليه حاجه
2: اوكي نمشيو
0: الفيديو نتاعو شنو باش يضيفوا لوسط ميدان النادي الافريقي
2: كالعاده عملنا معناتها فلتراسيون للاستاد والتريتمون للستات بالبلي اي بالطبيعه نمشيو لهنا نحكيو على صناعه اللعب ولا التمرير معناتها 89% الباليريتي الكرات الثابته ولا العرضيات نحكيو معناتها كي يدخل يحط على ساق ويهز الكروس نتاعو 85% ديما نحكيو لهنا تريتمون للستات الكل في ماتشات الاخرانيه نحكيو الانتيليجونس الذكاء التكتيكي بحكم يجم يلعب إليه كما يجم يكون ميليو تيران ورا لاتاكونات وبالطبيعة المساهمة الدفاعية 72% بحكم نحكيه على الضغط العالي حاول يفتك كرة عالي هذا هو فكر فوزي البنزرتي نمشيه للسيكونس فيديو متاع هيكل شيخاوي باش نعرف والناس كل تعرف هيكل شيخاوي مين حاولوا نفسروا أكثر قبيلة قال نقطة مهمة محمد سلامة على مين حاولوا نفسروا أكثر قبيلة قال نقطة مهمة محمد سلامة على ريبير وقال

جولد على موزيك اف ام الحلوه دي. انكور اون فوا هذا لقاء وخدمه من عند ميشيل الفترياندس، لقاء السون كوبانو بالنغمه الشرقيه، لقاء امبروبابل لكن هاو ناجح لهنا من عند حنين في الحلوه دي. الموعد معكم انتوما بالموسيقى الذهبيه لساعه من زمان في كل جمعة نهار السبت ونهار الأحد من 9 ل10 متاع الليل، ينجم يهز ذا من هنا وأحنا أحرار نمشي وين نحبو، يهز المرأة خارقة العادة اسمها جانيت جاكسون. يس المرأة هذه موهوبة راهو من عائلة جاكسون إيفيدامون، فما مايكل لكن فما جانيت زادا كذلك، وجانيت اللي عندها قرارات وعندها مواقف هي اللي اختارت ما تكونش موجودة في آخر بيوبيك وتقول الصورة متاع خويا ماهيش صورة للبيع. شكرا لكم على الاستماع. جانيت جاكسون على موزايكا فام، قطت تيليز جون، آخر غنية نختموا بها نتقابلوا إن شاء الله نهار السبت الجاي في لمان.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الهيئة الوطنية لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعلن حجز أكثر من 17 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها بولايات نابل وتونس والكاف وجندوبة وسليانة. شملت قرابة 11 طنا من لحوم الديك الرومي والدجاج ومشتقاتهما المتعفنة وثلاثة أطنان ونصف من رؤوس الأغنام وأطراف الأبقار المجمدة داخل مخزن عشوائي، وأكثر من طنين ونصف من لحوم الدواجن ومشتقاتها، إضافة إلى كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك، مع ضبط مواد محظورة تستعمل في إعداد اللحوم والمرقاز داخل أحد محلات الجزارة، وذلك في حملات خلال شهري جوان وجويلية. وعملية المراقبة تسفر عن حجز أكثر من 40 طنا من الحبوب ومشتقاتها بولايات الكاف وسيدي بوزيد من السميد والفرينة والمقرونة والكسكسي بعد ثبوت تعرضها للرطوبة ونمو الفطريات وتكاثر الحشرات الحية والميتة وسوء الخزن. وفي إطار مراقبة المياه المعلبة تم حجز أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية بولايات بن عروس وتونس وأريانا وسيدي بوزيد، مخزنة ومعروضة تحت أشعة الشمس أو المنتهية الصلوحية أو المحفوظة في ظروف غير مطابقة لمتطلبات السلامة الصحية. المرصد الوطني لسلامة المرور يفيد بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 18 من جويلية ارتفاعا بنسبة 10.4% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 695 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 629 قتيلا في السنة الماضية. ويتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور بنسبة 28.4%، تليهما السرعة المتسببة في ارتكاب 561 حادثا. أما فيما يتعلق بالوفيات فقد احتلت السرعة المرتبة الأولى من حيث أبرز الحوادث القاتلة، وتسببت في تسجيل 266 حالة وفاة إلى غاية 18 من جويلية. دوليا، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يزور إيران خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد زيارته للولايات المتحدة حيث التقى بالرئيس دونالد ترامب. مقتل 16 جنديا وإصابة 23 في هجوم إرهابي في غرب النيجر قرب مالي وبوركينا فاسو بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. Hello clubbers. This
2: is Mix Shake. Hello Mix Shakers, on est dimanche, sit back and relax, deux heures de soft groovy sounds, vous le savez, mood apaisé, gold brand new, remix, prefix to reworked, beautiful sound guaranteed, Aden Hawid Zedralbi, c'est parti avec Dimitri from Paris, Chic, I want your love.